المغول كانوا يزحفون كالجراد، واستطاعوا أن يسقطوا الدول واحدة تلو الأخرى، حتى أسقطوا الخلافة العباسية في بغداد وارتكبوا فيها المجازر، وبدأوا بالاستعداد للتحرك نحو المدن الأخرى من المدن التي كانت في طريقهم دمشق. فاستعد أهلها واستعانوا بالسلطان في مصر، وخرج الجيش الشعبي من دمشق إلى شحب التي تبعد 37 كيلو لمواجهة الجيش التتري المغولي. في هذه المعركة شارك الإمام العظيم ابن تيمية رحمه الله تعالى. ما قصة معركة شحب؟ وما هو دور الإمام فيها؟ وما هي نتائجها؟ هذه هي حلقتنا اليوم. في القرن السابع الهجري كانت فترة الخلافة العباسية الثانية. هذه الفترة معروف أن الدولة العباسية كانت ضعيفة جدا، وتحكمت قوة كثيرة في الخليفة. الخليفة ما كان يملك من أمره شيئا خارج بغداد. من تخرج خارج بغداد تجد ولايات، كل ولاية لها حاكم ولها أمير، والخليفة صار فقط رمز ينادى به على المنابر. في هذه الفترة تعرضت بلاد المسلمين إلى أخطار ضخمة جدا، أولا من جهة أوروبا الصليبية التي سيرت حملات صليبية متكررة طمعا في القضاء على الإسلام، أو على الأقل أخذ المناطق المقدسة القدس وما حولها. وطبعا استطاعت أن تحقق بعض الانتصارات، واستطاعت أن تقيم في قلب العالم الإسلامي دولا، منها إمارة الرها، إمارة أنطاكيا، إمارة بيت المقدس، إمارة طرابلس. في هذه الأثناء أيضا ظهرت حركة المغول في أقصى الشرق، ظهرت بزعامة جنكيز خان، وزحفت بقيادة هولاكو نحو عاصمة الخلافة العباسية، وفعلا استطاعت أن تنتصر عليها وتحتل العاصمة في عام 656 هجري. وسالت الدماء كما تعرفون في العاصمة، واختلطت دماء المسلمين أهل بغداد، اختلطت بأحبار الكتب اللي هؤلاء الهمج رموها في الأنهار. هذه الأوضاع ما لبثت أن تغيرت بفضل من الله تعالى أولا وأخيرا، ثم بسبب دولة المماليك التي كانت تحكم مصر والشام، واستطاعت أن تنزل الهزيمة الساحقة بالمغول في معركة عين جالوت الشهيرة في رمضان سنة 658 هجرية. وتحطمت الأسطورة القائلة إن المغول قوة لا تقهر. مصر هذا قدرها دائما عبر التاريخ، أن تكون المؤامرات عليها كبيرة في القديم والحديث. ليه؟ لأن نهضة مصر وامتلاكها قرارها السيادي هو نهضة لكل العرب والمسلمين، فما إن تظهر مؤشرات ومبشرات أن مصر بدأت تنهض حتى تتكالب عليها المؤامرات، يظهر حاكم صالح فتظهر خفافيش الظلام التي تريد أن تعيد مصر رهينة الحبس واستلاب القرار والديكتاتورية. هذه الأطماع لم تتوقف منذ ذلك الوقت وحتى هذا اليوم. نرجع لقصتنا. حاولت الصليبية التي كما ذكرنا أسست بعض الدول في فلسطين والشام، حاولت أن تستميل المغول الذين ظهروا وبدأوا يسيطروا على مناطق شاسعة، واستطاعوا أن يسقطوا الخلافة العباسية. فحاول النصارى أن يستميلوا المغول إلى دينهم، والهدف طبعا أن يعني يحدث حلف بين القوتين ضد أعدائهم المسلمين. كان لهولاكو زوجة نصرانية، وبسببها عامل النصارى من رعاياه المناطق التي يحكمها معاملة حسنة جدا، ولما افتتح بغداد أعفى النصارى من القتل، فقط المسلمين كانوا يقتلون. ولما فتح المغول في عهده فتحوا دمشق ودخلوها أيضا، تساهلوا مع النصارى من أهل دمشق،
حتى أصبح النصارى في دمشق يشربون الخمر علنا في رمضان ويرشونها على المسلمين ويمرون في الطرقات وهم يحملون الصلبان ويجبرون المسلمين على احترام هذه الصلبان وإجلالها. نعود إلى معركتنا، معركة شقحب. كان السبب في سير هذه الحملة المغولية هي رغبة قازان حفيد هولاكو في هزيمة مصر التي هزمتهم في عين جالوت، والتي وقفت سد أمام استكمال حلم المغول باكتساح أرض الإسلام، بل اكتساح أوروبا. عين جالوت أوقفت أوروبا المغول من احتلال أوروبا. فصحيح هم أسقطوا دار الخلافة في بغداد، لكنهم ما استطاعوا أن يحتلوا كل بلاد المسلمين، ولكنهم استطاعوا أن يحتلوا الشام وفلسطين، وسلموا فلسطين إلى النصارى، لأن قازان كان يريد هذه الحملة أن تكون قضاء على الإسلام. في هذه الأثناء تحدث أحداث خطيرة في المناطق الشرقية للمغول، فاضطر قازان أن يذهب إلى تلك المناطق جهة الصين، وترك في مكانه قطلوشاه. قطلوشاه هو الذي تولى هذه الحملة. الخلافة العباسية كانت في ذلك الوقت، يعني كما تعلمون، سقطت في بغداد، لكنها الخلافة ما انتهت، والخليفة أو الخلفاء هربوا نحو مصر وعاشوا في مصر. الخلافة العباسية ليس لها شيء تحكمه، رمز فقط موجود في مصر من أجل إضفاء الشرعية على حكم المماليك. فكان الخليفة موجود في مصر مجرد صورة ورمز للشرعية التي تحتاجها أي دولة، كما يقولون الشرعية الدولية. فتولى الخلافة المستنصر، ثم تولى بعد ذلك الحاكم بأمر الله، الحاكم بأمر الله الأول، ليس الحاكم بأمر الله الفاطمي الشهير، هذاك كان في الدولة الفاطمية، نحن نتكلم الآن عن الدولة العباسية. ثم بعده جاء الخليفة المستكفي بالله من عام 701 هجرية إلى 736 هجرية. في عهد هذا الخليفة الذي لا يملك من أمره شيئا ولا حتى عاصمته بغداد، في عهده جرت هذه المعركة. كان الحاكم الفعلي في مصر هو السلطان المملوكي الناصر. فبدأ المغول يتحركوا من ووصلت أخبار عزم المغول على تجديد حملاتهم لدخول بلاد الشام، ومنها إزالة دولة المماليك في مصر. فاجتهد العلماء على حث السلطان، لما نقول سلطان يعني مملوكي، لما نقول خليفة يعني عباسي، حث السلطان على مواجهة المغول. وقام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بمهمة جسيمة في هذا المجال، وكان في ذلك الوقت في الشام. وهنا تكمن فكرة رئيسية، وهي فكرة قصتنا في أهمية دور العلماء العاملين الصادقين في نصرة الدين. في شهر رجب من سنة 702 هجرية قويت الأخبار بعزم التتار على دخول بلاد الشام كمنطلق نحو مصر، وانزعج الناس بذلك واشتد خوفهم جدا، وبدأ القنوت في المساجد بأن يحمي الله تعالى بلاد الشام ومصر من هذا الهمجية اليهودية المغولية التي كانت تأتيهم من الشرق. وشرع الناس بعضهم في الهروب من الشام كلها، وبدأوا يذهبوا إلى الديار المصرية أو الحصون المنيعة اللي في المناطق المختلفة. ووصل التتار إلى حمص وبعلبك وعاثوا في الأرض فسادا، وطبعا الساد القلق العظيم للناس، وخافوا الناس خوف شديد. وشرع المثبطون يوهنون من عزائم المقاتلين ويقولون لا طاقة للمسلمين بلقاء التتار، لا طاقة للمسلمين بلقاء التتار. وزينوا لهم أن هؤلاء التتار بعد هزيمتهم في عين جالوت رجعوا أقوى مما كانوا. على فكرة التتار لما جاءوا إلى الخلافة العباسية وإلى اكتساح الشام تظاهروا أنهم مسلمين،
وبدأ بعض العلماء يقول لا يجوز قتالهم، فماذا يفعل شيخ الإسلام في مثل هذه الأجواء الموبوءة بالأراجيف والشائعات اللي يخذل المسلمين ويؤثر السلامة وينجو بنفسه؟ أم سيكون نموذجا للعلماء الصادقين وقوة تأثيرهم في تثبيت وصمود الأمة أمام الفتن وأمام المحن وأمام التحديات؟ في أوقات الأمة تحتاج إلى مثل هؤلاء العلماء العاملين، خاصة أن الأزمات تكشف ما في القلوب، وأول تلك القلوب التي تكشفها قلوب أهل الشريعة، قلوب العلماء والدعاء. سبحان الله، الصادق يظهر في المحن، فمنهم من يصدق عمله وقوله، ومنهم من يعني يحرص على نفسه ويؤثر السلامة ويفتن الناس بتخاذله عن قولة كلمة الحق. هنا نذكر موقف سابق كان لابن تيمية مع قازان، لما دخل قازان جاء يفتتح الشام، فخرج له ابن تيمية بنفسه. لما انطلق طاغية المغول نفسه قازان بجيشه وبقوته لا يمنعه من دخول دمشق أحد، خرج له العلماء بقيادة ابن تيمية حتى لا يصيبها، لا يصيب الشام ما أصاب أخواتها من المدن الأخرى في الشام. من الذي يستطيع أن يجابه طاغية أو أي طاغية غير العلماء العاملين الصادقين؟ فلما احتل السلطان غازان أو قازان احتل دمشق، قام له الشيخ ابن تيمية من فوره مع وفد مختار من كبار أهل الشام وعلمائها، وذهبوا إلى مجلس غازان الذي احتل الشام. فلما رأى غازان الشيخ ابن تيمية أوقع الله تعالى له في قلبه هيبة عظيمة، فأدناه منه وأجلسه، ثم أمر بالطعام أن يؤتى به، فالكل أكل إلا ابن تيمية. فسأله لماذا لا تأكل؟ فقال كيف آكل من طعامك وكله مما نهبتم من أغنام الناس، طبختموه بما قطعتموه من أشجار الناس. فهنا غازان الذي تظاهر أنه مسلم طلب منه أن يدعو له، فقال في دعائه ابن تيمية: اللهم إن كنت تعلم أنه إنما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وجاهد في سبيلك، فأيده وانصره، وإن كان قاتل للملك والدنيا والتكاثر فافعل به واصنع. وغازان يؤمن وراءه، يؤمن على دعائه، مع يعني مع أن دعاءه هو فعلا يقع عليه. فكان مع ابن تيمية هؤلاء الناس يجمعون ثيابهم خوفا أن يتطاير دم ابن تيمية لما ترجم الدعاء لغازان، لكنه كان أحكم من أن يقتل ابن تيمية. نعود لأجواء المعركة، عندما وقف شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية متصديا للمرجفين، واستطاع أن يقنع الأمراء بالتصدي للتتار، واجتمع الأمراء وتعاهدوا على لقاء العدو، ونودي بالبلد في دمشق أن لا يرحل منه أحد، فسكن الناس، وجلس القضاة بالجامع الكبير في المسجد الأموي يشجعون الناس على القتال، وتوقدت الحماسة الشعبية وارتفعت الروح المعنوية. وهنا عمل الشيخ الإسلام على إلهاب العواطف، عواطف الأمة، وتهيئتها لخوض معركة الخلاص من المغول. ثم توجه بعد ذلك ابن تيمية إلى العسكر الذي جاء من حماه، فاجتمع بهم وأعلمهم باتفاق الأمراء في الشام على مواجهة هذا العدو ولقائه. فالآن الكل، أهل دمشق مستعدين، أهل حماة أرسلوا قوتهم، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يحلف للأمراء والناس، لأن بعضهم مثل أحوالنا اليوم، بعضهم يقول كيف تقاتل مسلمين؟ مسلمين هؤلاء أصلا تظاهروا بالإسلام، ولو كانوا حتى مسلمين
هؤلاء بغوا والله سبحانه وتعالى أمرنا بقتل هؤلاء الباغين. فقال ابن تيمية للعلماء وللناس: إنكم في هذه المرة منصورون. فيقول له الأمراء: قول إن شاء الله. فيقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يعني ليس شكا. وكان يتأول في ذلك آيات من كتاب الله تعالى، منها قول الله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه الله إن الله لعفو غفور. هذه في سورة الحج. نجح ابن تيمية في التصدي للفتنة الأولى، لكن هل ينجح في التصدي للفتنة الثانية والتي تكون في الدين وهي أخطر بكثير من الأولى؟ سنعرف ماذا جرى بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مع حديثنا عن معركة شقحب ودور الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المعركة. بعد أن واجه الشيخ الفتنة الأولى وهي فتنة الخوف من قبل الناس على النفوس، واجه فتنة ثانية وهي الخوف على الدين. كيف؟ ظهرت عند بعض المسلمين شبهات جديدة، وهي قولهم: كيف نقتل هؤلاء التتار وهم أعلنوا الإسلام وليسوا بغاة على الإمام؟ فطبعا هم يعني هذه الشبهة غريبة جدا، واضح أن هؤلاء يدعون الإسلام من أجل أن يخدعوا المسلمين، لكن اليوم نجد أن بعض الناس يعني ينقلب على دولة ويسيطر عليها، ولما يبدأ القصف عليهم يقول بعض الناس: كيف نقتلهم مسلمين؟ هم الذين بدأوا بالإجرام، هؤلاء هم البغاة، حتى لو كانوا مسلمين بغاة فما بالك بتتار غير مسلمين. فرد الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الشبهة قائلا: هؤلاء إذا كانوا مسلمين من جنس الخوارج الذين خرجوا على علي ومعاوية رضي الله عنهما. فبموقف الحاسم انجلى الموقف وزالت الشبهة. بعض الناس ظل متردد، فذهب يؤكد لهم، قال: إذا رأيتموني في جانب مع التتار وعلى رأسي مصحف فاقتلوني. عندها طبعا لما يتكلم عالم كبير بوزن الإمام ابن تيمية في مثل هذا الموقف، عندها تشجع الناس في قتال التتار وقويت قلوبهم وقضى على هذه الفتنة الثانية. ولم يكتفي شيخ الإسلام بهذا، بل عمل على تحري أسباب النصر. فهنا حرك الناس في دمشق للضرب على المفسدين، على يد المفسدين، ومنع المعاصي من أن تنتشر في المجتمع. لا يمكن لأمة أن تنتصر وهي غارقة في أوحال المعصية. ما أهلك الله تعالى أمة إلا بذنوبها. يقول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كانت معركة شقحب، ولها اسم آخر مرج الصفر، في رمضان، وتعرفون رمضان شهر الفتوحات والانتصارات. والسبب في ذلك أن رمضان حتى أهل المعاصي تخف معاصيهم إن لم تتوقف، فقرب الناس من الله تعالى في هذا الشهر وبعدهم عن المعاصي يجعل الانتصار أقرب. فلا يمكن للأمة أن تنتصر وهي في أوحال المعصية. وامتلأت قلعة دمشق والبلد بالناس الوافدين، وخرج الشيخ ابن تيمية رحمه الله من دمشق صبيحة يوم الخميس، وصحبه جماعة كبيرة ليشهد القتال بنفسه. فتشكل من أهل دمشق جيش غير نظامي، تشكل هذا الجيش ومعه العلماء الكبار ومن بينهم ابن تيمية.
ظن بعض الرعاع بعض العامة وهم شايفين الشيخ خارج ظنوا أنه يريد أن يفر، هم ما توقعوا أن يخرج لينظم ويساعد في تنظيم الجيش الشعبي كما نسميه خارج دمشق. فقالوا أنت منعتنا من الجفل يعني الهرب، وها أنت ذا هارب من البلد. فلم يرد عليهم إعراضا عنهم وتواضعا منه، ومضى في طريقه إلى ميدان المعركة. فرق كبير بين عالم صادق يجاهد في سبيل الإسلام وبين عالم يحرض الطغاة على قتل المجاهدين وقتل الأبرياء وقصفهم. فرق كبير بين من يؤيد الطغاة وبين من يقاتل الطغاة من العلماء. وثبت دخول شهر رمضان ليلة الجمعة، وعلقت القناديل على عادة ذلك الزمان، وصليت التراويح، واستبشر الناس بشهر رمضان وبركته، وأصبح الناس يوم الجمعة في هم شديد وخوف أكيد، لأنهم لا يعلمون ما خبر الناس، جيش التتار متى سيصل، وجيش السلطان من مصر هل سيصلهم وينقذهم ولا لا، ما عندهم أي أخبار. ووقفت العساكر قريبة من قرية الكسوة، وجاء العسكر الشامي جيش الشعب الشامي، وطلبوا من شيخ الإسلام ابن تيمية أن يسير بنفسه إلى السلطان الناصر يستحث على السير إلى دمشق. وبدأ يسأل وعرفوا أين الجيش القادم، فسار إليه وبدأ يحث اقترب التتار منا، فجاء هو وإياه جميعا. فوصل الآن الجيش الإسلامي من مصر، وفيه السلطان وفيه الخليفة العباسي اللي كان لاجئ إلى مصر في ذلك الوقت، فجاء ومعهم السلطان ومعهم الشيخ ابن تيمية. فطلب منه السلطان أن يقف في الجيش الذي فيه السلطان وقت القتال. فقال له الشيخ ابن تيمية السنة أن يقف الرجل تحت راية قومه، ونحن من جيش الشام، جيش الشام تشكل ولا نقف إلا معهم. فاستأذن منه فرجع وانضم إلى جيش الشام، وحرض العلماء السلطان على القتال وبشروه بالنصر إن كان قد أخلص النية. وقام الشيخ بإعلان فتوى، الآن رمضان، أعلن فتوى بالفطر، وبدأ يدور على الجيش ويأكل من أشياء بيده ليعلمهم أن إفطارهم في هذا اليوم أفضل من صيامهم لأنه أقوى على الجهاد. ونظم المسلمون جيشهم أحسن تنظيم في سهل شقحب، وبه تسمت المعركة. وكان السلطان الناصر في القلب، ومعه الخليفة المستكفي بالله العباسي الذي لجأ إلى مصر، ومعهم طبعا القضاة والأمراء. واستطاع المغول في بداية المعركة أن ينزلوا بالمسلمين خسارة عظيمة، وكسروا ميمنة المسلمين، وقتل من قتل من الأمراء، وكادت المسألة تفلت من يد المسلمين. لكن بفضل الله تعالى ثم ثبات العلماء والمجاهدين، ثبت المسلمون أمام المغول، وبدأوا بهجوم مضاد من قبل الميسرة وقلب الجيش. ميمنة المسلمين انكسرت، فالميسرة والقلب انطلقوا، وتغير وجه المعركة وأصبحت الغلبة للمسلمين، وبقى القتل والقتال طوال الليل. لما طلع النهار وإذ بالتتار بدأوا يفروا، وبدأ المسلمون يتابعوهم وتتبعهم جنود المسلمين، وقتلوا منهم عددا كبيرا. في يوم الثلاثاء الخامس من رمضان كانت المعركة قد انتهت، ودخل السلطان إلى دمشق وبين يديه الخليفة العباسي، وزينت البلد
ويعني بقيت دمشق إلى ثالث شوال في وهم في أفراح، ثم عاد بعدها السلطان والخليفة إلى مصر. من الدروس المهمة في هذه المعركة أن تكالب الأعداء على الأمة ليس سببا كافيا للهزيمة إلا إذا هزمت من داخلها. لم يستطع الحلف الصليبي المغولي أن يحقق أهدافه. من نتائج هذه المعركة التي بعد سقوط بغداد، هذه من نتائجها المباشرة كبح جماح المد المغولي وتراجع أطماع الصليبيين وتثبيت حكم المماليك في مصر. من الدروس المهمة أن الأمة تصبح مهددة من داخلها إذا انحرفت العلاقة بين الولاة والعلماء العاملين، وصار الولاة حولهم فقط علماء سلاطين. يصبح الولاة الهم عندهم الحصول على شرعية كاذبة بفتاوى مضللة ومضللة من علماء السوء، وعلماء السوء همهم أن ينجوا من سيف الولاة ويطمعوا في ذهبهم. لن ينقذ هذه الأمة إلا المخلصون من الحكام والعلماء. لا ينقصنا علماء يحفظون النصوص ويحسنون الفتوى، بل ينقصنا علماء يقولون الحق ولا يخشون في الله لومة لائم.

0: مستمسكون بحبل غير منفصم.
1: أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فمرحبا بحضراتكم إخوتي الكرام، وهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة المناهي الشرعية التي جعلناها تحت عنوان ولا تقربوا. أحبتي في الله، إن المؤمن أوسع الناس أملا وأعظم الناس استبشارا وأشرح الناس صدرا، يعيش والبشر على محياه، والبسمة في الغالب لا تفارق شفتيه. المسلم لا ييأس أبدا، المسلم لا يقنط من رحمة ربه أبدا. وكيف يقنط وكيف ييأس وهو عبد لإله رحيم كريم حليم سبحانه وتعالى؟ رحمته وسعت كل شيء، قدرته لا يعجزها أي شيء. إذا أراد ربنا شيئا فإنما يقول له كن فيكون. لكن مع الأسف نرى الكثيرين من المسلمين وقد عششت الكآبة على وجوههم، وخيم اليأس والقنوط والضجر في قلوبهم، والله جل وعلا حرم علينا اليأس ونهانا عنه، وحرم علينا القنوط ونهانا عنه. فما هو اليأس وما هو القنوط وماذا قال الله تعالى فيهما وماذا قال فيهما رسوله صلى الله عليه وسلم، وما هي الأسباب التي تغرق الناس في خضم بحر اليأس المتلاطم الأمواج؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو اليأس وما هو القنوط؟ اليأس لغة هو انقطاع الأمل والرجاء في الله عز وجل. إنسان مريض نذهب به إلى طبيب جاهل فيقول الطبيب هذه الحالة ميؤوس منها. وفي حاجة عند ربنا ميؤوس منها؟ في بعض الأطباء مع الأسف يشيعون روح اليأس والقنوط في قلوب المرضى. اليأس إذن هو انقطاع الأمل، هو انقطاع الرجاء. أقول لك ابنك عاصي، ادعوه إلى الله تعالى، خذ بيده إلى سبيل النجاة. يقول لك ابني غلبت فيه، أنا بصراحة يأست منه، يعني انقطع أملي فيه، انقطع رجايا فيه. فاليأس إذن يا عباد الله هو انقطاع الأمل والرجاء في الشيء. وما هو القنوط؟ القنوط هو أشد حالات اليأس. القنوط إذا تحكم اليأس في قلب الإنسان واشتد واشتد تحول من اليأس إلى القنوط. إذن اليأس أول درجات القنوط، والقنوط أعظم درجات اليأس. والحلقة النهاردة عنوانها لا تيأس أبدا أيها المسلم، لا تيأس أبدا أبدا أيها المؤمن، لا تقنط. القنوط حرام في ديننا، القنوط أخ الضلال، اليأس شقيق الكفر كما سنبين بعد. إذن اليأس أول درجات القنوط، والقنوط أعظم درجات اليأس. دليل ذلك ما جاء في القرآن، قال ربنا الرحمن لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ما في حاجة اسمها يأس؟ ها؟
حاجة اسمها قنوط. واليأس درجة أقل من درجة القنوط، وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ما هو حكم اليأس والقنوط في ديننا يا عباد الله؟ قال الإمام العلامة ابن حجر الهيتمي في الزواجر: إن اليأس والقنوط من الكبائر التي حرمها الله تعالى ونهى عنها، وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم ونهى عنها، واستدل بقوله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وبقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ماذا قال ربنا في شأن اليأس والقنوط؟ قال تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله جل جلاله ينادي في كل عبد أسرف على نفسه بالذنوب، غرق في مرحاض المعاصي، الله يناديه بنداء شفيق رفيق رحيم: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. يا سبحان الله، أسرفوا على أنفسهم، ارتكبوا جميع الموبقات، ومع ذلك الله يقول لهم: يا عبادي أنا ربكم، أنا الذي خلقتكم من عدم، أنا الذي أعطيتكم كذا وكذا، أنتم عبادي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. مهما بلغت ذنوبك أقبل إلى ربك، داوم الطرق على أبواب رحمة ربك، هو أرحم بك من أبيك ومن أمك بل ومن نفسك، والله نفسك تأمرك كثيرا بالسيئات: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، لكن الله جل جلاله لا يأمرك أبدا إلا بالخير. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل جلاله في سورة فصلت: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. والإنسان كده، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. اللهم اجعلنا من المصلين الصادقين يا رب العالمين. قال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم عندما بشرته الملائكة بالولد بعدما تقدم به السن، قال تعالى حاكيا عن الذي كان: قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. اللي يقنط من رحمة ربنا ده ضلال، هذا يتمرغ في الضلالة. الله لا يعجزه شيء، اوعى تيأس، اوعى تقنط من رحمة ربنا أبدا، مهما حلولكت أمامك الظروف، مهما سودت عليك الأمور، مهما ضاقت عليك السبل، لا تيأس، لا تقنط من رحمة ربك أبدا. الكون كله من الذرة إلى المجرة في يد الملك، يرفع أقوام ويخفض أقوام ويعز أقوام ويذل أقوام ويعطي أقوام ويمنع أقوام. قل يا رب ولا تقنط أبدا ولا تيأس أبدا. قال جل جلاله حاكيا عن نبيه المتفائل يعقوب عليه السلام: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله
إلا القوم الكافرون. شفتوا؟ اليأس شقيق الكفر، القنوط شقيق الضلالة. سيدنا يعقوب يفتقد ولده لمدة 40 سنة كما قال بعض أهل العلم، ثم يفتقد الآخر الذي كان يتسلى به بنيامين، ومع ذلك لسه عنده أمل. بعد 40 سنة لسه عندك أمل أن تلتقي بولدك. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال جل جلاله: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. جموع منوع. وإذا مسه الشر كان يئوسا. هذا وصف لملايين البشر، إذا أعطي لم يشكر، وإذا منع لم يصبر وسخط على ربه ومولاه ويئس. والآيات كثيرة. أما السنة فماذا قال فيها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في شأن القنوط واليأس؟ روى البزار والطبراني وحسنه الألباني، وقال الهيثمي: رجاله موثوقون. عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما سأله رجل: يا رسول الله، ما الكبائر؟ ما الكبائر؟ قال: الشرك بالله، والإياس من روح الله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. اليأس من رحمة ربنا كبيرة، القنوط من رحمة ربنا كبيرة. لاحظوا أن النبي وضع اليأس والقنوط مع الشرك في خندق واحد، أفلا يدلل هذا على خطورة حال اليائسين القانطين؟ كذا روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بن صخر عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمة الله أحد. الحديث ده بيلزمنا بعبادتين: عبادة الخوف من الله وعدم الارتكان على العمل، كذا يحرضنا على عبادة الرجاء في رحمة الله. لو المؤمن يعلم ما عند الله من العقوبة، لو يعلم بكل التفاصيل التي في النار، مقامع من حديد وقعر لها بعيد وشراب من غسلين وصديد، وفيها زبانية الملك الجبار إذا استرحمه الكافر لا يرحم، استعطفه لا يعطف، عليها ملائكة غلاظ القلوب، شداد القوى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. المؤمن لو يعلم بتفاصيل التفاصيل التي في النار ربما لا يطمع في رحمة الله. والكافر لو يعلم بالرحمات التي ستكون في الآخرة ربما طمع في جنة الله. فالحديث ده بيلزمنا بعبادة الخوف وعبادة الرجاء، والمسلم لازم يعيش كده بين الخوف والرجاء، يجتهد في العمل الصالح جدا ومع ذلك هو على وجل خايف من ربنا، خايف ان عمله لا يقبل، خايف ان صلاته وعلمه وقرآنه وصيامه وحجه وجهاده يلقى في وجهه في الآخرة كالخرقة البالية، ومع ذلك طمعان في رحمة ربنا. الخوف والرجاء بالنسبة للعمل كالجناحين بالنسبة للطائر. هل يصح أن يطير الطائر ب
بجناح واحد؟ عمرك شفت عصفورة طايرة بجناح واحد؟ تقع. فأنت لو خايف خايف خايف خايف فقط ستصل إلى درجة اليأس والقنوط من رحمة الله. ولو طمعان في الرحمة بس ولا تعمل ومش خايف ستقع فيما وقع فيه أهل الإرجاء، تتواكل وتفرط وتضيع. وكان الحسن رحمه الله تعالى يقول: كم من أناس خرجوا من الدنيا وهم يقولون إنا نحسن الظن بالله وقد كذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. وربنا قال في كتابه الكريم: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى. كذا روى الإمام البخاري في الأدب المفرد، والإمام أحمد في المسند، والحاكم، وصححه الألباني رحمهم الله تعالى. عن فضال بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تسأل عنه، ثلاثة لا تسأل عنه: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، رجل شق صف المسلمين وخرج على إمام المسلمين وأخذ يشغب على المسلمين ويفعل المصيبات، هذا لا تسأل عنه في الآخرة إن مات على هذا. وأمة أو عبد أبقى فمات، هرب من سيده أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده. مصيبة، واحد يا ولده مسافر إلى دولة من دول الخليج عشان يغير مستواه المعيشي، وعمل يبعث في الريالات والدينارات والدراهم وربما الدولارات، وامرأته خانته من بعده، تبرجت واختلطت وربما اتخذت خدينا، وربما تخطت الخطوط الحمراء ووقعت في المحظور، هذه لا تسأل عن هلكتها في الآخرة. وثلاثة ثانية يعني لا تسأل عنه: رجل نازع الله عز وجل رداءه، فإن رداءه الكبرياء وإزاره العظمة، كبر وتكبر، ده من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار. ورجل شك في أمر الله، ورجل شك في أمر الله، ورجل قنط من رحمة الله. بهذا الحديث أيضا يبين هلاك القانطين في الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا روى ابن ماجه، وفي الزوائد إسناده صحيح، عن حبة وسواء ابني خالد رضي الله عنهم، صحابي اسمه حبة أخوه اسمه سواء، والدهم خالد طبعا غير سيدنا خالد ابن الوليد. قال حبة وسواء: قال دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج شيئا، يعني بيعمل حاجة بيصلح حاجة. دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج شيئا فأعناه عليه، فقال المكافأة بقى، فقال: لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما. تهززت رؤوسكما كناية عن الحياة، طول ما انت عايش اوعى تيأس من الرزق ابدا. لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله تعالى. يا سلام على المثل العظيم اللي النبي محمد قاله لليائسين من رحمة رب العالمين في قضية الرزق. ولك اوعى تيأس من رزق ربنا، هيجيلك والله، والله العظيم لو ركب ابن آدم الريحة فرارا من الرزق لركب الرزق البرق ليسقط في فم ابن آدم، والله العظيم أقسم بجلال الله أنك لن تخرج من الدنيا يا عبد الله ولك فيها شمة هواء، حبة قمح، خطوة تخطوها،
نبضة قلب، رزق كله لابد أن تستوفيه. فثق بالله عز وجل ولا تقنط من رحمته أبدا. النبي يقول لك بدليل أن أمك ولدتك أحمر لا قشر عليك، يعني عريان، القشر يعني الهدوم، ورزقك الله تعالى. أنت أيها المسكين وأنت في بطن أمك كيف كنت ترزق؟ بحولك؟ بسعيك؟ بكدك؟ بقوتك؟ أبدا، أنت لا حول لك ولا قوة. والغذاء يأتيك جاهزا من خلال الحبل السري، الغذاء جاي لك مهضوم كمان، جاي لك مهضوم جاهز. ثم إذا خرجت إلى الدنيا سبقك رزقك إلى ثدي أمك، سعادتك قبل ما تطلع الدنيا يدر ثدي الأم برزقك يا عبد الله. فتيأس إزاي من رزق ربنا؟ ولذلك أحسن الشاعر عندما قال: يا من لطفت بحالي قبل تكويني، لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. يا من لطفت بحالي قبل تكويني، لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. هذه آيات قرآنية وهذه أحاديث نبوية. أما الآثار التي وردت عن السلف الصالح في النهي عن اليأس والقنوط فكثيرة، منها ما رواه الإمام الدارمي عن علي رضي الله عنه قال: الفقيه الحق من لم يقنط الناس من رحمة الله. نقول تاني: الفقيه الحق من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص للناس في معاصي الله ولم يؤمنهم من عذاب الله. صح، هو ده الفقيه. فبيأس الناس أبدا من رحمة ربنا. مش كل ما يطلع المنبر: هلك الناس، ضاع الناس، النساء، التبرج، الخراب. أخي ارحمنا شوية، مفيش بارقة أمل أبدا، مفيش خير في الأمة أبدا، مفيش طوق نجاة نتعلق به أبدا أبدا. أولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. سيدنا علي بقى كلامه من ذهب، يقول الفقيه الحق من لم يقنط الناس. افتح دايما باب أمل أمام العصاة، افتح دايما بارقة أمل أمام البائسين. ولم يرخص لهم في معاصي الله، مش على طول يتكلم في الرجاء الرجاء الرجاء وربنا غفور رحيم وتجاوز عن امرأة لأنها سقط كلب وكانت من البغايا فتاخد معاها، انه برضو دخل امرأة النار لأنها حبست هرة حتى ماتت. يبقى خوف الناس بعذاب الله وطمعهم في رحمة الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه، والكلام ذكره صاحب مجمع الزوائد بإسناد حسن: الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. وقال بعض أهل العلم: شر الناس الذين يقنطون الناس من رحمة الله تعالى. وبعد حبيبي في الله، بعد أن استعرضنا هذه النصوص القرآنية التي تنهى عن اليأس والقنوط وهذه الأحاديث النبوية التي تزجر عن اليأس والقنوط وهذه الآثار التي وردت عن خير من وطئ الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، لسه سعادتك يائس من رحمة ربنا؟ قانط من رحمة الله؟ لا ينبغي أبدا لك أيها المسلم، مهما وقع بك من كرب ومهما أصابك من خطر، أن تفقد الأمل في الله تعالى. الله الذي وسعت رحمته كل شيء، كيف تيأس يا عبد الله وربك يقول في كتابه الكريم: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الليل إذا اشتد سواده فقد أذن الله للصبح

ماذا قال رسولك المتفائل صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه هذه الآيات؟ قال: لن يغلب عسر يسرين أبدا. لا إله إلا الله، لن يغلب عسر يسرين أبدا. قل إزاي يا عم الشيخ؟ ربنا قال في السورة: فإن مع العسر يسرا. أدي عسر ويسر، إن مع العسر يسرا، ربنا ذكر عسرين ويسرين. لا، العسر جاء معرف واليسر جاء منكر. يبقى كلمة عسر، العسر لو جت ألف مرة فهي واحدة. اليسر جاء منكر والتنكير يفيد الشمول، يبقى هو عسر واحد مع يسرين. ولن يغلب عسر يسرين أبدا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تيأس ازاي بقى بعد هذه الآية؟ كيف تيأس بعدما قاله النبي فيما رواه أحمد والترمذي وهو حديث حسن صحيح؟ قال: وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إذا مهما اشتدت عليك الأحوال، مهما اذلهمت عليك الخطوب، مهما احلولكت في وجهك الدنيا، لا تيأس، لا تفقد الأمل أبدا في الله. ولرب نازلة يضيق لها الفتى ضرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. إذا بليت بأمر فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. إذا لا تيأس أبدا يا عبد الله من روح الله ومن رحمة الله. ذكر صاحب كتابي إيقاظ أولي الهمم والعتبة عليه، قال: روي أن صحابيا رأى طفلا في المسجد يصلي بخضوع وانكسار وخشوع. من روي؟ وروي صيغة تمريض، ونسبت الكلام لقائله. روي أن صحابيا رأى طفلا يصلي بخضوع وانكسار وخشوع فأعجب به، فلما فرغ الصبي من الصلاة قال له الرجل: ابن من أنت؟ ابن من أنت؟ قال: إني يتيم، فقدت أبي وأمي. قال: أترضى أن تكون لي بمنزلة الولد؟ قال: أرضى، ولكن قل لي، أتطعمني إذا جعت؟ قال: نعم. قال: وتكسوني إذا عريت؟ قال: نعم. قال: وتحييني إذا مت؟ وتحييني إذا مت؟ قال: هذا ليس إليه سبيل. قال: فدعني للذي خلقني ثم رزقني ثم يميتني ثم يحييني. فقال الصحابي: لعمري من توكل على الله كفاه. وصدق والله، فإن الله قال في القرآن: ومن يتوكل كل على الله فهو حسبه. طب السؤال، الناس بتيأس من رحمة ربنا ليه؟ هذا ييأس بسبب المرض، هذا ييأس بسبب الفقر، هذا ييأس لأنه لا ينجب، ولك يأست يأست، هذا ييأس بسبب ذنوبه. معقول ممكن ربنا يتوب علي؟ ده أنا عملت ذنوب عدد شعر رأسي. طيب، نأخذ سبب سبب. أنت يائس من رحمة ربنا دي بسبب المرض. الله قد يبتلي الإنسان بالمرض ويطول مرضه أو يشتد

0: فتجده يسخط يقنط من رحمة الله. قالوا لا بأس طهور. والنبي راح لواحد قالوا لا بأس طهور. قالوا طهور؟ إنها حمى طفور في رأس رجل كبير تزيره القبور. قال أنت كما تقول. فما خرج عليه الصبح. هو يائس. وربنا عند ظنك به. ظن بربنا خير. أحسن الظن. خلي عندك أمل. خلي عندك رجاء. يائس بسبب المرض. عيان. قل اصبر. يقول لك يا رب خد. ريحني بقى. ما هو ده يائس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الشيخان لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يا من ابتلاك الله بالمرض عظم الله أجرك، طهرك من ذنبك، رفع درجتك. يا من يأست من رحمة الله بسبب المرض. هل لك أسوة في أيوب عليه السلام وهو أكرم على الله منك وأعظم طاعة لله منك؟ أيوب نبي كريم، نبي كريم ابتلاه الله في أهله ماتوا جميعا إلا زوجة واحدة، ابتلاه الله في ماله ذهب كله وأصبح على الكفاف، ابتلاه الله في عافيته نزل المرض به في كل موضع في جسده عدا القلب واللسان. مرض أقعده وأعد عيان كم سنة؟ 18 سنة. روى أبو يعلى في مسنده والبزار وابن حبان وقال الألباني حديث حسن صحيح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث في بلائه 18 سنة. 18 سنة. فرفضه القريب والبعيد. كل أصحابه في زمان رفضوه. إلا رجلين من إخوانه. في ناس كده. يعرفونك ما دام فيك طعم العسل. في ناس تصحبك تبقى عاملة زي جلدة الوجه. تحمر وتصفر حسب العافية والمرض. في ناس كده. على طريقة قول القائل رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده المال ومن لا يملك المال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده الذهب ومن لا يملك الذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا يملك الفضة فعنه الناس منفضة. رفضه القريب والبعيد وهو نبي الله إلا رجلين من إخوانه كان يغدوان إليه ويروحان يوم شقروا عليه كده الصبح والمغربية. فقال أحدهما لصاحبه يوما تعلم تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. أكيد الرجل ده عمل مصيبة كبيرة. فقال صاحبه وما ذاك؟ قال منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما نزل به من ضر. يا الله يا اخوانا المرض مش علامة على سخط الله. لو انت من اهل الطاعة ومريض يبقى هذه امارة حب، ومع ذلك نسأل الله العفو والعافية والشفاء لكل مريض مسلم. المرض نقمة على البغاة الطغاة الفجار الكفار، كما على المؤمنين رحمة. يقول له اكيد ايوب عليه السلام عمل مصيبة من 18 سنة يا رجل عيان وربنا ما خففوش، أكيد عمل بلوى كبيرة. علم أيوب بهذا وعندها دعا ربه وعلى استحياء، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا سلام، شوف الأدب في الدعاء. مكسوف يقول له يا رب اشفيني، يقول له يا رب مسني الضر. هو الضر مسه ده الضر هرسه. يقولك 18 سنة عيان المرض في جسمه كل، يقوله مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فجاء الفرج من الله. ارقد برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، فجاء الفرج من الله عز وجل، نبع عينان من الماء تحت قدمي، شرب من الأولى فبرئ كل ما كان في البطن من أوجاع، وشرب من واغتسل في الثانية فبرئ الظاهر من الأوجاع، وكان قد خرج في حاجته وزوجته تنتظره، فلما استبطأته خرجت فاستقبلت هذا الإنسان فقالت: يا عبد الله، هل رأيت نبي الله أيوب هذا المبتلى؟ فوالله إنك من أشبه الناس به في شبابه. قال: يا أمة الله، أنا أيوب، قد عافاني الله عز وجل. وانت يا صاحب الهم، يا يائس، يا قانت، يائس ليه؟ والله يا شيخ نفسي في حتة عين، صرفت كتير والله كتير، وعملت عمليات وكذا وكذا، أنا يائس. مش هي يأست خلاص، كيف تيأس؟ ألم تأخذ درس الأمل في هذه القضية من نبي الله إبراهيم ومن نبي الله زكريا؟ زكريا عليه السلام يقول بنفسه في دعائه: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا. ما فيش في دماغي شعرايا سودة، عظمي خلاص وهن، وزوجته قد أصلا في شبابها عقيم، ومع ذلك عنده أمل، يقول له: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هب لي من لدنك وليا. لم ينقطع أمله، لم ييأس، فالله هو الوهاب الذي يعطي بسبب ويعطي بلا سبب. والإنجاب هبة من عند الرحمن، قال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. النتيجة: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: إن الله يبشرك بيحيى. وسعك يائس ليه؟ يائس بسبب ضياع قريب. والله أنا زوجي في العراق منذ سنين غاب عني، لم يبعث لي خطاب، يأست، مش ممكن هقابله تاني، يأست. كيف تيأس بعد الذي كان من نبي الله يعقوب ومن نبي الله يوسف؟ بعد 40 سنة التقى يعقوب بيوسف، ولم ييأس يعقوب من أن يجتمع بيوسف. قال: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سبحان الله تعالى. وانت بقى من نختم بك، يائس من رحمة ربنا ليه؟ بسبب الذنوب. الذنوب ده أنا فعلت معاصي عدد شعر رأسي، معقول ممكن ربنا يرحمني؟ ممكن؟ طبعا ممكن. ألم تسمع إلى قول ربك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ممكن ربنا يغفر لي؟ ممكن، أكيد لو تبت هيغفر لك كده وبس. ده لو لقاك راجل في التوبة سيبدل السيئات إلى حسنات. أين أنت من قصة قاتل المئة؟ أين أنت من قصة الغامدية التي زنت وحبلت من الزنا ثم تابت توبة لو وزعت على 70 لوسعتهم؟ وانت يائس ليه؟ ظروفي صعبة، أنا في ضيق، أنا في كرب، فأتي الأمل، أنا أموت أحسن. يا أخي أنت حالك ولا حال يونس بن متى؟ إنسان التقمه حوت ونزل في الظلمات، يعني فاقد الأمل تماما، ومع ذلك عنده أمل، يقول له: يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجاه الله عز وجل. وحضرتك يأست ليه؟ بسبب الولد. يأست من إصلاح الولد، يأست من هداية والد، يأست من هداية الزوجة. يا أخي ده النبي محمد لم ييأس من هداية الكفار. ملك الجبال يقول: ائذن لي أن أطبق عليهم الأخشبين، يقول: لا، عسى أن يخرج ربنا من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. وقد كان الله عند حسن ظنه أخرج من ظهر العاص الجبار عمرو، ومن ظهر الوليد الطاغية خالد، ومن ظهر أبي جهل عكرمة. اوعى تيأس أبدا من رحمة ربنا. أخيرا بجد والله، أنت يائس لي؟ فقير مش عارف تعيش؟ بنت حاتم الأصم، أبوها حاتم خرج يحج، قال أولاده: لا تخرج يا أبي، سنضيع يا أبي. قالت البنت: أخرج، توكلوا على الله. فلما خرج حاتم ونفذت المؤونة أخذ الأولاد يوبخون البنت، فقامت تتوضأ وتصلي وهي ساجدة، قالت يا رب لا تخجلني فيه، لا تخزني بينهم. فما إن فرغت من الصلاة إلا وأمير البلد واقف أمام الدار، يا أهل الدار شربت ماء، فجاءته بكوز من الماء البارد فشرب. ثم سأل رجالا دار من هذه؟ قالوا دار حاتم. فخلع، وأين هو؟ قالوا خرج للحج. فخلع الأمير منطقة من ذهب وألقى بها في الدار، ثم قال لرجاله افعلوا كفعل. فامتلأ بيتهم ذهبا. فأخذت البنت تبكي وتبكي، قالت الأم ما الذي يبكيك؟ انزاحت الغم، فرج ربنا الكرب، ما الذي يبكيك؟ قالت يا أم نظر إلينا مخلوق نظرة فاستغنينا، فكيف لو نظر إلينا الخالق؟ يا أخوانا اليأس حرام، القنوط حرام، لا تيأسوا من رحمة الله أبدا، لا تقنطوا من رحمة الله أبدا. الله أسأل أن يملأ قلوبنا بالأمل، وأن يملأ وجوهنا بالبشر، وأن يجعل السعادة تعشش في بيوتنا، والسرور يرفرف على دورنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة.

0: وحرك نشوة الإيمان.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 38 من دروس سورة النساء، ومع الآية 80، وهي قوله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أيها الإخوة الكرام، طاعة رسول الله طاعة حكمية لله، طاعة رسول الله عين طاعة الله، وطاعة الله عز وجل تقتضي طاعة رسول الله، بقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والذي يفرق بين طاعة الله وطاعة رسوله، يعنى بالأولى ويهمل الثانية، فقد أتى أمرا عظيما، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ففي القرآن كليات، أما التفصيلات ففي السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يطاع استقلالا، أما أولو الأمر الذين هم العلماء أو الأمراء لا يطاعون إلا طاعة تبعية لرسول الله، فإذا جاءوا بأمر لم يأتي به النبي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بينما النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عصمه، ولأن كل كلامه وحي يوحى، لذلك طاعته من طاعة الله، وطاعته عين طاعة الله. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى عن طاعة رسول الله. فما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني أنت لست مكلفا أن تحصي عليهم أخطاءهم كما يفعل بعضهم الآن. أنت يا محمد، وأنت سيد الخلق، وأنت سيد الأنبياء والمرسلين، لست مكلفا أن تحصي على الناس أخطاءهم. أنت داعية ولست وصيا عليهم، ما أنت عليهم بوكيل، ما أنت عليهم بجبار، ما أنت عليهم بحفيظ. هم مخيرون، مهمتك تنتهي بدعوتهم إلى الله. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فإذا كان سيد الخلق تنتهي مهمته في التبليغ، فلماذا تنصب نفسك وصيا على المسلمين، وتكفر من تشاء، وتبدع من تشاء، وتتهم من تشاء؟ الله عز وجل

0: ما كلف الإنسان دينا مع الإكراه، قال لا إكراه في الدين. يخاطب نبيه ورسوله، يخاطب سيد الخلق، يخاطب الذي أوتي المعجزات، أوتي القرآن، يقول له وما أنت عليهم بحفيظ. ذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. ما أنت عليهم بمسيطر، ما أنت عليهم بحفيظ، ما أنت عليهم بوكيل، ما أنت عليهم بجبار. معنى دقيق جدا. عود نفسك أن تبين، دع الإنسان يتخذ القرار، عليك أن تبين وأن توضح وأن تذكر الحكمة، تذكر مضار المعاصي والآثام، منافع الطاعات. هنا مجالك أيها الداعية، بين واشرح وتعمق وحلل وفسر وأول دون أن تجبر. الله عز وجل ما أجبر عباده على طاعته، خيرهم، الإنسان مخير. إذن ومن يطع الرسول فقد أطاع الله حكما، بل إن من لوازم طاعة الله طاعة رسوله، بل إن طاعة رسوله عين طاعة الله، لكن من دون أن تجبر. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظة، ما أرسلناك عليهم حفيظة، لا تجبرهم، لا تكن وصيا عليهم، لا توزع عليهم ألقاب الكفر والشرك والفجور. الله يتولى أمرك، أنت تبلغ والله يحاسب، أنت تبلغ والله يقيم، أنت تبلغ والله يعلم من هو الطائع ومن هو العاصي. الآن هؤلاء المنافقون الذين جاء الحديث عنهم في سياق الآيات ويقولون طاعة، يعني تحدثهم عن أمور الدين، عن منهيات الدين، عن أوامر الله عز وجل، يجلسون ويستمعون ويقولون طاعة، يعني شأننا مع هذا الكلام الطاعة، شأننا حالنا مع دعوتك وبيانك طاعة لك، شأننا الطاعة. ويقولون طاعة، لو قلنا ويقولون طاعة لها وجه في اللغة، يعني نطيعك طاعة. أما ويقولون طاعة أبلغ، طبعا الفعل يدل على الحدوث، أما التركيب الاسمي يدل على الثبوت. شأننا مع ما تقول طاعة، تقول دخل، الدخول يتم وينتهي، لكن فلان طويل القامة، هذا تركيب اسمي، فالتركيب الاسمي يدل على الثبوت والاستمرار، بينما التركيب الفعلي يدل على الحدوث والانقطاع. وباللغة لك أن تقول ويقولون طاعة، يعني نطيعك طاعة، لكن الآية جاءت ويقولون طاعة، أي شأننا مع ما تقول طاعة. المنافق ذكي، وهو منافق أساسا، له وجهان، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال فإذا برزوا من عندك وخلوا بأنفسهم بيت، معنى بيت تآمر. والإنسان حينما يكون في بيته، وفي الأعم الأغلب في الليل وقت راحته، يفكر ويخطط ويتآمر ويدبر، فبيت هنا بمعنى تآمر. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، غير الذي تقول لك في حضرتك، تقول لك في حضرتك طاعة، نحن مطيعون لك. أما إذا برزوا من عندك، يعني خرجوا من عندك ودخلوا إلى بيوتهم وخلوا بأنفسهم، بيتوا كلاما وموقفا غير الذي قالوه لك يا محمد، ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. والله يكتب ما يبيتون، سجل عليهم ما يبيتون، ما يبيتون في علم الله، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم مسجل. يعني تصور أن فئة أرادت أن تتآمر، فكتبت وخططت وأعطت المناصب وهيئت، فإذا نسخة من هذا الذي كتب عند القوي سوف يقطع رؤوسهم، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، مكرهم سجل عليهم. وصف رائع. ويقولون طاعة تحدثهم عن الله، تحدثهم عن الدين، تحدثهم عن طاعة الله، تحدثهم عن الحلال والحرام. يقولون شأننا مع ما تقول هو الطاعة. فإذا برزوا من عندك، يعني خرجوا من عندك ودخلوا إلى بيوتهم، ولقوا الذين كفروا بيت طائفة منهم غير الذي تقول، تداولوا واستقر رأيهم على موقف ليس فيه طاعة، فيه معصية، على موقف فيه إنكار، فيه تكذيب. بيت طائفة منهم غير الذي تقول لك في حضرتك يا محمد، والله يكتب ما يبيتون. لذلك لأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه خير له من أن يسقط من عين الله. حينما يخلو الإنسان بنفسه ينبغي أن يعلم أن الله معه، وأن كل خططه الجهنمية في علم الله، والله مطلع عليها. وأفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. قال فأعرض عنهم لا تعبأ بهم، ما ضر السحاب نبح الكلاب، ما ضر البحر أن ألقى فيه غلام بحجر. أعرض عنهم لا تعبأ بهم، لا تهتم لهم، وتوكل على الله فيما يبيتون لك. هم أرضوك بلسانهم، أما لما خلوا بأنفسهم تآمروا عليك، لكن الله عز وجل يعلم كل خططهم. أعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يعني إذا كان الله مع الإنسان فمن عليه، وإذا كان عليه فمن معه. الله جل جلاله الذات الكاملة، القوة المطلقة. توكل على الله وكفى بالله وكيلا. يعني لو أسقطنا هذه الآية على واقع المسلمين، المسلم يرى أن أعداءه يتمتعون بقوة لا توصف، وأنهم بقوتهم هذه أملوا إرادتهم وعولمتهم وإباحيتهم وجريمتهم على كل الشعوب، فبالمنظور الأرضي لا نستطيع مواجهتهم، لكن الله يقول توكل على الله وكفى بالله وكيلا. ومن التوكل أن تعد لهم ما تستطيع من قوة، والله يتولى الباقي. من التوكل أن تعد لهم ما تستطيع من قوة. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يعني إذا توكلت على الله كفاك، تكتفي به وكيلا. القوة المطلقة في الكون، يعني للتقريب لو أن عدوين بينهما جدار عظيم، هذا يتآمر على هذا وهذا يتآمر على هذا، لو أن أحد الفريقين مؤمن والله معه، فكل ما يتآمر به الطرف الآخر بعلم الله والله مع المؤمنين، إذن الله عز وجل يلهم المؤمنين خططا تحبط تآمرهم. تفسير لطيف، من توكل على الله كفاه، لأنه الله عز وجل للتقريب فقط قدرته مطلقة، يستنبط من قدرته المطلقة أن الخيارات مطلقة، يعني لو أن عدوك يتمتع بقوة لا توصف يمكن أن يلقي في قلبه الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم فاعتبروا يا أولي الأبصار، يمكن أن تنتصر عليه بإلقاء الرعب في قلبه. ولهذا أمثلة في التاريخ كثيرة، يقول عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر، لكن أمته حينما عصت ربها ولم تطبق منهج نبيها هزمت بالرعب مسيرة عام. أي تهديد من وحيد القرن تنقطع له الرقاب، لأنهم ليسوا على ما يريد الله عز وجل. ثم يقول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والله أعلم، التدبر شيء والفهم شيء والتلاوة شيء والعمل به شيء، فالقرآن منهج الله ينبغي أن تتلوه تلاوة صحيحة، وينبغي أن تتلوه إن أمكن مجودا، أن تعطي الحروف مخارجها والمواقف أحكامها. وفضلا عن تلاوته تلاوة صحيحة ثم تلاوته مجودا وفق أحكام التجويد ينبغي أن تفهمه، وفضلا عن فهمه ينبغي أن تتدبره. التدبر أن تسأل نفسك دائما أين أنا من هذه الآية؟ الله عز وجل يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، أين أنت من هذه الآية؟ الله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أين أنت من هذه الآية؟ الله عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا، أين أنت من هذه الآية؟ الله عز وجل يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، أين أنت من هذه الآية؟ التدبر أن تحاول أن تعلم ماذا انتفعت من هذا الكتاب وما الذي قصرت فيه، أن تعرض نفسك على كتاب الله، هذا التدبر. أفلا يتدبرون القرآن، يعني مثلا لو قال لك واحد من الناس على كتفك عقرب شائلة فابتسمت وشكرت على هذه الملاحظة اللطيفة وبقيت هادئا، معنى ذلك أنك لم تتدبر كلامه إطلاقا. على كتفك عقرب شائلة ولدغة العقرب قاتلة، وقال على كتفك عقرب وتبقى واقفا وتبقى هادئا وتبقى مبتسما وتجامله وتقول شاكر لك على هذه الملاحظة، أنت إذن لم تتدبر معنى ما قال. لو تدبرت معنى ما قال لقفزت من توك ونفضت ثوبك، فالتدبر أن تضع نفسك على مقاييس القرآن، أن تسأل نفسك هذا السؤال: أين أنا من هذا الذي أقرأه؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الحقيقة لأن الله عز وجل يعلم الغيب، فإذا قال: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. فالله عز وجل لأن الأمر بيده ولأن النصر بيده الذي وعد به تحقق. لو كان الذي وعد بهذا النصر عبد ضعيف لا يتحقق الوعد، يكون هناك اختلاف بين الوعد وبين وقوعه. الله عز وجل وعد المؤمن بحياة طيبة، والحياة الطيبة من فعل الله، فلو كان هذا الكتاب من عند غير الله لاختلف الوعد عن الواقع. كلام دقيق. وعد الله المؤمن بحياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لو أن هذا القرآن من عند غير الله، إنسان وعدك بحياة طيبة لكنه ضعيف لم يستطع إنجاز وعده، إذن هناك اختلاف بين وعده وبين تنفيذ وعده. لو كان من عند غير الله، غير الله لا يستطيع أن يفعل ما يريد، الله وحده فعال لما يريد، لكن ما سواه ليس فعالا لما يريد. فلو وعدك من ليس فعالا لما يريد قد لا يقع هذا الإنجاز، إذن لوجدت اختلافا بين الوعد وبين تحقيق الوعد. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وعد المؤمن بحياة طيبة، والحياة الطيبة من فعل الله، فلو آمنت كما ينبغي لكنت في حياة طيبة، لأن الذي وعد إله ضامن وقادر. أما لو كان من عند غير الله قد يعدك ولا يحقق وعده، لكان هناك اختلاف كبير بين الوعد وتحقيقه. ثم يقول الله عز وجل، يعني الآن في آية من أدق الآيات الاجتماعية، قال: هؤلاء المنافقون وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، يعني جاءهم خبر، تناقلوا خبرا متعلقا بما يوجب الأمن أو ما يوجب الخوف. من صفات المنافقين أنهم يذيعونه، يذيعونه ويبالغون، وفي إذاعة هذه الإشاعة خطأ كبير، في إذاعة هذه الإشاعة خطأ كبير، فقد تكون كاذبة، وقد تكون مبالغا بها، وقد تكون لا أصل لها إطلاقا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وهذه صفة المنافقين، تسمع خبر لست متأكدا من مصدره ولا من صحته تبيعه بين الناس، والخبر ينتشر كالنار في الهشيم. فإذا كان هذا الخبر مما يدعو إلى الأمن والطمأنينة وانتقل إلى العدو، ضاعفوا جهدهم في الإعداد لكم. وإذا كان هذا الخبر مما يدعو إلى الخوف وقد نقل مبالغا فيه، ضعفت معنويات المسلمين وانهاروا. لذلك الذي يروج الإشاعات الكاذبة هو عند الله منافق، لأنه يطعن المسلمين في ظهورهم، لأنه يثبط العزائم. الأخبار التي تأتي ينبغي ألا تروج إلا إذا سمح بترويجها رسول الله ومن يعتمدهم من صحابته الكرام، لأن الإشاعة الكاذبة تفعل فعل السلاح المدمر، لأن الإشاعة الكاذبة تفعل فعل السلاح المدمر. قال وإذا جاءهم أمر من الأمن، يعني جاءهم خبر يوجب الأمن والطمأنينة أو خبر يوجب الخوف، ينبغي ألا ينتشر وألا يذاع. إن كان خبرا يوجب الأمن وأذيع، إذن العدو يستعد. والذي يحصل الآن أشياء ملفقة مزورة، لم يقل فلان هذا الكلام، لكن يقال ليكون كلامه حجة على ضرب المسلمين. لا تروج هذه الأخبار. إن كان الأمر يوجب الأمن وأذعته وبالغت به وانتقل هذا إلى الأعداء، ضاعفوا من قوتهم ومن استعدادهم، واتخذوا من هذا الخبر حجة لضرب المسلمين. وإذا كان الأمر موجبا للخوف ونشرته، سببت عزائم المسلمين وحطمت معنوياتهم، فإذا بلغ العدو أن المعنويات منهارة انقض على المسلمين. والذي روج هذه الإشاعة هو مخطئ خطأ كبيرا. فإن كان لا أصل لهذه الإشاعة، كذب بكذب وافتراء بافتراء، فعلت شيئا لا أصل له، أضفت إلى تثبيط العزائم الكذب والبهتان. لذلك كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قبل أن تنقل الخبر راجع الأمر، تثبت من قال هذا الكلام، من روجه، أية إذاعة أذاعته، ما مصدر الخبر. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ماذا ينبغي أن يعملوا؟ ينبغي أن يصمتوا وكأنهم لم يسمعوا شيئا، ويسألوا رسول الله أو من يوكله النبي في أن ينطق باسمه. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني أولي الأمر من المؤمنين الذين اعتمدهم النبي في أن يوضحوا للناس الحقيقة. يعني أنا أنتظر ما رأي النبي الكريم في هذه الإشاعة، أنا لا أنقلها ولا أروجها ولا أضعف ثقة المسلمين ولا أثبط عزائمهم. يعني ما كل خبر ينقل أيها الإخوة، ما كل إشاعة تنقل. مهمة نقل الإشاعات مهمة المنافقين. يعني أيام قصة لا أصل لها، مثلا واحد دخل، قصة قديمة جدا قبل عشرات السنين، دخل لمسجد كتب اسمه بروجه. إذا روجت هذه الفكرة، اللي عنده يعني رغبة بحضور درس علم، أنت بهذا سبقت عزيمته، والقصة ما لا أصل إطلاقا، ما لا أصل. هذا الذي يحصل، خبر من فعل الشيطان، من ترويج الشيطان يروج. حينما يروج ضعاف الإيمان يزدادون ضعفا به. لا تروج خبرا يضعف الثقة بالدين، ينبغي أن يكون صحيحا. فإن كان صحيحا اسأل رسول الله أو من ينوبون عنه، أيسمح لنا بترويج هذا الخبر؟ قد يكون من الحكمة ألا تقول هذا الخبر. يعني واحد له أخت وقعت في الزنا أقيم عليها الحد وتابت إلى الله. بعد حين جاءها خاطب فجاء سيدنا عمر يسأله أذكر له ما كان منها؟ قال له والله لو ذكرت له لقتلتك. أحيانا كلمة لا تلقي لها بالا يهوي بها الإنسان في جهنم 70 خريفا، كلمة واحدة. قال يا رسول الله أو نؤاخذ بما نقول؟ قال ويحك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ترويج الإشاعات، نقل الأخبار الكاذبة، نقل أخبار العدو، هذا من فعل المنافقين. أنت أسكت، اسأل من أنابهم رسول الله في ترويج أو عدم ترويج هذه الأفكار. هذه آية متعلقة بالإشاعة، وهذه في التعبير الشائع متعلقة بالطابور الخامس، هذا الذي يروج الإشاعات الكاذبة ويضعف همة المسلمين. الموقف الكامل ولو ردوه إلى الرسول، قال لنسأل رسول الله وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هناك من المؤمنين العقلاء المتمرسين في معرفة بواطن الأمور، هؤلاء يستنبطون الحقيقة إما بعقلهم وإما بتوجيه النبي لهم. قال أنت بهذه الحالة اسأل من اعتمده النبي في توضيح الحقائق. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يعني الله عز وجل أنزل هذا الكتاب بين فيه كل شيء، أرسل هذا الرسول دلنا على كل شيء، ولولا فضل الله عليكم بهذا الرسول وبهذا الكتاب ورحمته لاتبعتم الشيطان. في تثبيط العزيمة وفي إشاعة الكذب وفي إضعاف النفوس وفي تقوية الأعداء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. من هم هؤلاء القليل؟ قال الإنسان يهتدي بالكتاب وبالنبي، لكن لو أنه كان ذا عقل راجح لهداه عقله إلى الحق. كيف أن ورقة بن نوفل قبل أن يأتي الإسلام عرف الحقيقة؟ يعني هناك من كان صادقا في طلب المعرفة قد يهتدي إليها بعقله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا منكم طلبوا الحقيقة وطلبوها بصدق وسألوا الله الحقيقة فألهمهم الله رشدهم. أيها الإخوة، والله لا أرى من آية يحتاجها المسلمون كهذه الآية الآن، لأنه المعلومات التي يسمعها الناس كثيفة جدا وغزيرة جدا، ومعظمها معلومات يضعها علماء النفس لتثبيط العزائم. وكم من حدث مفتعل، وكم من جريمة مفتعلة فعلها من يندد بها من أجل تشويه سمعة المسلمين. فأنت لا تروج هذه الأخبار، لا تروج هذه الأخبار. هذه آية الإشاعات الكاذبة. وإذا جاءهم أمر من الأمن، يعني أمر يوجب الأمن، أو الخوف أذاعوا به. أيام تعجب أنت، كيف أذيع هذا الخبر؟ هذا الخبر إذاعته ليست في صالح المسلمين، يذاع أحيانا برامج حول ما يفعله هؤلاء الذين يستشهدون، كيف يعدون هذه الأسلحة. ما فائدة هذه الأخبار؟ هذه تعطي العدو حذرا وقوة بعد هذه المعلومات. أنت مسلم، أنت سفير المسلمين، أنت على ثغرة من ثغر هذا الدين، فلا يؤتين من قبلك أي خبر إذاعته تضعف المسلمين أو تقوي أعداءهم. ينبغي ألا تذيعه إلا بالتنسيق مع من أوكله الله لهذا الأمر. إذن وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 ميلادي، والسابع 27 من ربيع الثاني 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة. نبدأها بالعناوين. كامبرا: سوبر ماركت حكومي بتكلفة 25 مليار دولار، مقترح جديد لخفض أسعار الغذاء في أستراليا. ومن العناوين العالمية: اليمن: جبهات مشتعلة وقصف متبادل. هذه تطورات اليوم الثالث من عملية فجر اليمن. مراسل سوريا يفيد: هل يدفع فائض القوى الصهيوني الجنوب السوري إلى الانفجار؟ الأمم المتحدة تقول هدم 742 منشأة فلسطينية في القدس خلال 3 أيام. سوريا: أعطال ميكانيكية وشكاوى واسعة من انتشار بنزين رديء في الأسواق. قطاع غزة: الركام دفن وثائق ملكية لبيوت وأراضي في قطاع غزة. اعتداء على مصور الفرنسية الفلسطيني: طردوه وضربوه بأعقاب البنادق. قصة اعتداء المستوطنين على مصور الفرنسية. من بيت حانون شمالا إلى رفح جنوبا: 3 سنوات غيرت وجه غزة. صور فضائية توثق كيف بدلت الإبادة معالم القطاع. سوريا في مواجهة الكيان الصهيوني ما بعد التفاوض ليس طريقا واحدا. حماس تتمسك بالمقاومة. بذكرى الحرب، حماس تتمسك بالمقاومة، وأبو عبيدة يدعو للتحرك من أجل غزة. فلسطين المحتلة نابلس: رصاص وضرب حتى الإغماء. طفل فلسطيني يقع فريسة لوحشية الاحتلال بنابلس. فلسطين المحتلة الضفة الغربية: في ذكرى 7 أكتوبر شهيد ومصابون بهجوم للمستوطنين بحماية الجيش بالضفة. فلسطين المحتلة غزة: لا مأوى ولا عمل وتشوهات جسدية. هكذا حولت الحرب الصهيونية الحياة في غزة. مضيق هرمز: تعافٍ لصادرات النفط الخليجية وغياب إيراني. هل استعاد مضيق هرمز حركته الطبيعية؟ نائب هولندي يقول اسمك التركي أو العربي يخفض فرص توظيفك ب60%. زعيم كوريا الشمالية يهنئ بوتين بعيد ميلاده ويتعهد بدعم روسيا. فرنسا: احتجاجات طلاب فرنسا تعطل الدراسة في نحو 500 مدرسة ثانوية. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: يقترح تقرير صادر عن مركز أبحاث تابع لحزب الخضر إنشاء سلسلة متاجر بقالة مملوكة للحكومة الفيدرالية لبيع المواد الغذائية بأسعار أقل من السوق، في خطوة يقول مؤيدوها أنها قد تساعد الأسر الأسترالية على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وبحسب التقرير يمكن للحكومة شراء نحو 200 متجر تابع لسلسلتي كولز وويلورث، إلى جانب افتتاح أكثر من 400 متجر جديد. ويقدر التقرير أن العائلة المؤلفة من 4 أفراد قد توفر نحو $60 إسبوعيا، أو ما يزيد على $3,100 سنويا إذا بيعت سلع أساسية مثل الحليب والبيض والفواكه والخضار واللحوم والأجبان بأسعار أقل من مستوياتها الحالية. يقدر التقرير كلفة المشروع بنحو 25 مليار دولار خلال 5 سنوات، ما يجعله واحدا من أكبر البرامج الحكومية المقترحة من حيث الإنفاق. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. اليمن: في اليوم الثالث لعملية فجر اليمن التي أطلقتها القوات الحكومية اليمنية المسنودة بتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، شهد العديد من المحاور معارك محتدمة بالتزامن مع تبادل الهجمات بالطيران الحربي والمسير والصواريخ. مراسل سوريا يفيد: لم يكن أحمد كابول، وفق ما أفاد به مراسل سوريا الآن، قرب موقع عسكري حين أصيب برصاص قوات الاحتلال الصهيوني واحتجزته في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي. والشاب من ذوي الإعاقة، قبل أن يعلن حساب سوريا الآن الإفراج عنه لاحقا، وفي السياق نفسه أفاد مراسل سوريا الآن باستهداف الأراضي الزراعية غربي قرية عابدين في ريف درعا الغربي بقذائف هاون، فيما قالت الإخبارية السورية أن قذيفتين مدفعية استهدفتا تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي مساء اليوم السابق.
الأمم المتحدة تقول.

0: لم تكن مدينة القدس المحتلة بمنأى عن الحرب الصهيونية على غزة خلال السنوات الثلاث الماضية، إنما دفعت ثمنا كبيرا على أكثر من صعيد، من بينها سياسة هدم المباني التي تزايدت بشكل ملحوظ. ووفق معطيات للأمم المتحدة أطلعت عليها الجزيرة نت، فإن جيش الاحتلال هدم منذ بدء الحرب الإبادة الصهيونية منشآت فلسطينية أكثر مما هدمه خلال السنوات الأربع قبل السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. سوريا. اشتكى سوريون خلال الساعات الماضية من جراء انتشار كميات من البنزين المغشوش وسيء الجودة في الأسواق المحلية، أدت إلى موجة أعطال واسعة في محركات السيارات وخلل فني متكرر في العديد من القطع الحيوية للمركبات. وفي جولة ميدانية رصدت سوريا الآن العديد من الشكاوي من أصحاب السيارات وعمال ورشات الصيانة تتمحور معظمها حول مادة البنزين أحمر اللون اللزج والمليء بالشوائب ولونها قريب من لون مادة المازوت. قطاع غزة. مرت ثلاث سنوات على بدء الحرب على قطاع غزة، تغيرت خلالها ملامح المكان ودفنت تحت الركام بيوت ووثائق وسجلات تثبت ملكية أصحابها، واليوم لا يواجه الغزيون سؤال إعادة بناء ما تهدم فحسب، بل يواجهون معركة أخرى قد تكون أكثر تعقيداً. كيف يثبتون حقهم في بيت أو أرض حين تضيع الوثيقة وتتغير معالم المكان؟ اعتداء على مصور الفرنسي الفلسطيني. بدأ المصور الفلسطيني جعفر أشتية يومه خلف عدسة كاميرته لتوثيق اعتداءات المستوطنين الصهيونيين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكنه سرعان ما تحول من شاهد على الاعتداء إلى أحد ضحاياه. فقد تعرض أشتية 58 عاماً وهو مصور مخضرم يعمل مع وكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء للمطادرة والضرب بأعقاب البنادق قرب بلدة عقربة جنوب نابلس أثناء تغطيته اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في موسم قطف الزيتون. من بيت حانون شمالا إلى رفح جنوبا. من بيت حانون شمالا إلى رفح جنوبا لم تعد صور الأقمار الاصطناعية لقطاع غزة بعد ثلاث سنوات تشبه المشهد الذي سجلته العدسات قبل السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. أحياء مكتظة فقدت أجزاء واسعة من نسيجها الأمراني، ومدارس وجامعات دمرت، ومساحات تحولت إلى ركام أو أراضي مكشوفة، بينما ظهرت في مواقع أخرى سواتر ترابية وطرق جديدة ونقاط انتشار عسكرية صهيونية. سوريا. تتناول الورقة التحليلية سوريا في مواجهة التحدي الصهيوني، الخيارات وآفاق التفاوض، للباحث فراس فحام. طبيعة التحدي الذي تمثله السياسة الصهيونية للدولة السورية الجديدة والخيارات التي تعتمدها دمشق لمواجهته من الدبلوماسية وتوسيع شبكة العلاقات الإقليمية والدولية إلى إعادة بناء قدرات الردع، كما تبحث أسباب تعثر المفاوضات بين الطرفين وما يمكن أن تنتهي إليه في ظل استمرار الخلاف حول الانسحاب الصهيوني ومستقبل الجولان والترتيبات الأمنية في الجنوب السوري. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. حماس تتمسك بالمقاومة. قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس بمناسبة الذكرى الثالثة لهجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 إن طوفان الأقصى يمثل محطة تاريخية في مسيرتها، مؤكدة تمسكها بالمقاومة وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. وأضافت الحركة في بيان أن السابع من أكتوبر تشرين الأول جاء نتيجة عقود من الاحتلال الصهيوني والعدوان والحصار وتهويد المقدسات والقتل الممنهج وسلب الحقوق، وفي ظل ما يحاك من مخططات تستهدف تهويد الأراضي الفلسطينية ومقدساتها وحسم السيادة على المسجد الأقصى والتنكيل بالأسرى. فلسطين المحتلة نابلس. وقف ولا بتخك، قف ولا قتلتك. كانت تلك إشارة تنبيه التي تلقاها الطفل مجد عامر حنني من جندي صهيوني مصوبا سلاحه بينما كان يلعب وأقرانه قرب منزل في منطقة الجبل ببلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. لم يخالف الطفل ببراءة الأمر العسكري وتوقف، لكن الجلود أطلقوا النار تجاهه ثم انهالوا عليه بالضرب المبرح في مختلف أنحاء جسده. فلسطين المحتلة الضفة الغربية. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون الأربعاء خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الصهيوني على قاطف الزيتون من بلدة برقة شمال غرب نابلس بالضفة الغربية في أراضيهم الممتدة بين برقة وسهل رامين شرق طول كرم في ظل التصعيد الميداني بالذكرى السنوية الثالثة لبدء الحرب الصهيونية على قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد علي حسن يسر البزاري 44 عاما جراء عدوان قوات الاحتلال والمستوطنين على بلدة برقة شمال نابلس. فلسطين المحتلة غزة. لم تعد الحياة في قطاع غزة بعد الحرب التي اندلعت قبل 3 سنوات كما كانت قبلها، حيث أصبح عشرات آلاف الفلسطينيين يعيشون معاناة لا يظهر في الأفق أي أمل لإنهائها بعدما فقدوا مصادر رزقهم أو أجزاء من أجزاتهم أو فقدوها معا، فضلا عمن يعانون شظف العيش ومعاناة البحث عما يطعمون به أولادهم. ومن بين هؤلاء سامح سعد، وهو أحد المعلمين بالقطاع الذي قال إنه أصبح مهموما بتعليم الأطفال من جهة والبحث عن طعام ومياه لأولاده من جهة أخرى، لأن الذهاب للتدريس يضيع عليه فرصة اللحاق بالطوابير أمام التكايا ومراكز توزيع المياه. مضيق هرمز. عادت صادرات الخام من دول الخليج باستثناء إيران خلال سبتمبر أيلول إلى مستويات قريبة مما قبل الحرب، لكن هذا التعافي لا يعني عودة حركة الملاحة بمضيق هرمز إلى وضعها السابق. وفي رصد أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة لـ 34 سفينة تجارية عبرت المضيق خلال نحو 62 ساعة، أظهر حضورا كبيرا لسفن الشحن وناقلات النفط والمنتجات النفطية والمواد الكيميائية في مقابل حركة محدودة للسفن المرتبطة بإيران وناقلات الغاز الطبيعي المسال. نائب هولندي يقول: قال النائب عن حزب دينك الهولندي دوغوكان أرجين إن فرص الحصول على عمل في هولندا تنخفض بنسبة 60% لدى أصحاب الأسماء العائلية التركية أو العربية، مؤكدا أن التمييز يرتبط بالاسم لا بالخبرة أو التعليم. وأضاف أرجين في حديث لوكالة أنباء الأناضول أن شكاوى المسلمين وذوي الأصول الأجنبية من التمييز التي يطرحونها منذ سنوات باتت تؤكدها تقارير رسمية. زعيم كوريا الشمالية يهنئ. قدم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أمس تعهدا بتوفير دعم ثابت لروسيا، وصفا الحرب التي تخوضها موسكو بأنها حرب عدالة مقدسة. وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية أن تعهد الزعيم الكوري الشمالي جاء في رسالة تهنئة بعيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الخبر الأخير في هذه النشرة من فرنسا. خرج طلاب ومعلمون وأولياء أمور إلى شوارع مدن فرنسية، وأغلق محتجون مداخل مئات المدارس في أوسع تحرك منذ بدء الاحتجاجات الاجتماعية في ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا. وسبق التحرك إعلان وزير التعليم الفرنسي إدوار جيفري تعليق الدراسة كليا أو جزئيا في 400 إلى 500 سنوية لغياب شروط السلامة، ويشكو الطلاب من غياب المعلمين دون توفير بدلاء وتهالك المرافق واكتظاظ الفصول وطول اليوم الدراسي. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، سوبر ماركت حكومي بتكلفة 25 مليار دولار، مقترح جديد لخفض أسعار الغذاء في أستراليا. ومن العناوين العالمية، اليمن، جبهات مشتعلة وقصف متبادل، هذه تطورات اليوم الثالث من عملية فجر اليمن. مراسل سوريا يفيد: هل يدفع فائض القوة الصهيوني الجنوب السوري إلى الانفجار؟ الأمم المتحدة تقول هدم 742 منشأة فلسطينية في القدس خلال 3 أعوام. سوريا، أعطال ميكانيكية وشكاوى واسعة من انتشار بنزين رديء في الأسواق. قطاع غزة، الركام دفن وثائق ملكية لبيوت وأراض في قطاع غزة. اعتداء على مصور الفرنسية الفلسطيني، طردوه وضربوه بأعقاب البنادق. قصة اعتداء المستوطنين على مصور الفرنسية. من بيت حانون شمالا إلى رفح جنوبا، 3 سنوات غيرت وجه غزة. صور فضائية توثق كيف بدلت الإبادة معالم القطاع. سوريا في مواجهة الكيان الصهيوني ما بعد التفاوض ليس طريقا واحدا. حماس تتمسك بالمقاومة. بذكرى الحرب، حماس تتمسك بالمقاومة، وأبو عبيدة يدعو للتحرك من أجل غزة. فلسطين المحتلة نابلس، رصاص وضرب حتى الإغماء، طفل فلسطيني يقع فريسة لوحشية الاحتلال بنابلس. فلسطين المحتلة الضفة الغربية، في ذكرى 7 أكتوبر شهيد ومصابون بهجوم للمستوطنين بحماية الجيش في الضفة فلسطين المحتلة غزة. لا مأوى ولا عمل وتشوهات جسدية، هكذا حولت الحرب الصهيونية الحياة في غزة. مضيق هرمز، تعافي لصادرات النفط الخليجية وغياب إيراني، هل استعاد مضيق هرمز حركته الطبيعية؟ نائب هولندي يقول. اسمك التركي أو العربي يخفض فرص توظيفك 60%. زعيم كوريا الشمالية يهنئ. زعيم كوريا الشمالية يهنئ بوتين بعيد ميلاده ويتعهد بدعم روسيا. فرنسا، احتجاجات طلاب فرنسا تعطل الدراسة في نحو 500 مدرسة ثانوية. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس غائم، الحرارة أقصاها 21 درجة أدناها 11 درجة. غدا الجمعة طقس مشمس، الحرارة أقصاها 25 درجة أدناها 9 درجات، هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع الأذان العصر تمام 4:18، يرفع الأذان المغرب تمام 7:05، ويرفع الأذان العشاء تمام 8:23. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجانا من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد. نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.

0: بدل حالك الظلم.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك كيكي راديو إنكوربوريتد.

روى الإمام أحمد الشيباني في مسند الآحاد والمثاني عن الصحابية أم هاني بنت أبي طالب ذي الأشجان، عاشت مع الرسول طه طفلا في دار عمه ندى وأهلا، ذكراهما ملاعب الطفولة تحفر ذكراها إلى الفحولة، طفلان في عائلة رشيدة تحدوهما القرائن السعيدة. وحين وفى مبلغ الرجال ونفسه تشتاق للآمال، خطبها من عمه حلالا ولم يكن مراده محالا، وشاءت الأقدار أن تزوج هبيرة وأن يصر لجج. ومرت الأيام في عناد ورزقت فيها من الأولاد، وبعدما تم لطه الفتح وأشرق الفجر وطل الصبح، وفر منها كافرا هبيرة تأيمت منه ورامت غيره، وبدأ الأصحاب يذكرونها إلى النبي زوجة يرجونها، الفضل والحسنى لأم هاني جمالها جل عن التبيان، قد خصها الرحمن عقلا وافرا وجادها الغيث نوالا زاخرا، تأيمت من زوجها هبيرة وقد كفاها شره وخيره، وفر مذعورا إلى نجران يصر أن يسجد للأوثان. فدمعت عين النبي المصطفى أوفى البرايا بالحنان والوفاء، وقال نعم المرأة المسكينة صالحة الأحوال مستقيمة، فأرسل البشير في تطلابها يهنيك طه المصطفى خطابها. وعندما وصلها البشير مناديا قد أزف السرور، تعثرت من فرح رجلاها ودمعت من حرقة عيناها، يا سعد من تدعى إلى المعالي أما لدى معلم الأبطال، محمد صفي خلق الله وحجة الخلق أمام الله. وبعد أن تأملت طويلة وقلبت أمورها تفصيلا ودمعت عيونها اشتياقا، آلمها تقرر الفراق، تقول بلغ النبي حبي شرفني أن قد سعى في طلبي، قد كان عندي أفضل الأنام قبل الهدى فكيف في الإسلام، وإنه أحب من عيوني تسكن مقلتاه في جفوني، منحته شوقا وحبي رغبا أجله مكرما وطيبا، لكنني أم لها أيتام وكافل اليتيم لا ينام، وحقهم وحقه عظيم بأي حق منهما أقوم، إن قمت في حقوقهم بحقي ضيعته وضاع مني حقي، أو قمت في حقوقه جميعا ضيعت أيتامي إذا سريعا. وحينما أخبره الرسول برفضها أدرك ما تقول، وكان جالسا فقام مسرعا وقال يبغي رشدا لما وعى، خير نساء قد ركبن الإبل نساء قريش ناقة أو جملا، أحنى الورى على يتيم عندها وأحفظ الورى لمال زوجها، ما فوقها فضلا سوى العذراء لمريم الوحيدة استثنائي. فانظر إلى مكانة الكفيلة أم اليتامى درة جليلة، قد أعرضت عن أعظم الأمان رجاء أن تحنو على الصبيان، فزادها الله تعالى شرفا وأصبحت قرة عين المصطفى، رسالة لكل أم حاضنة ترعى بنيها بالعيون الآمنة، أنا وكافل اليتيم بشرى مشتركان صحبة وبرا، ترجو ثواب الله في الميعاد وهديه سعيا إلى الرشاد. صلى عليك الله يا محمد يا خير من أتى الوجود يرشد، وأكمل الصلاة والسلام على النبي دينه الإسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أخواني وأخواتي، أتحدث الآن عن أمر، وهذا الأمر في غاية الأهمية للحصول على المدد الإلهي والبركات. الخلوة مع الله جربها الكثير من الصالحين ورأوا من بركاتها ومن فتوحاتها ما الله به عليم، مما جعلهم يتمسكون بها ويستمرون عليها إلى أن يأتيهم الموت. من جرب هذا السر وذاق حلاوته وذاق طعمه وذاق نتائجه، مستحيل أن يتركه إلا أن يشاء الله. هل تريدون أن تعلمون ما هو؟ إنه الدعاء بقلب خالص في مكان لا يراك فيه أحد ولا يسمعك به أحد إلا الله سبحانه وتعالى. الخلوة مع الله ليس شرطا أن تكون لها استعدادات وأن تكون لها تدابير صعبة. الخلوة مع الله سهلة جدا جدا، وإن أبواب الله مفتوحة، وإن الله هو الأكرم، لا إله إلا هو، وهو أرحم الراحمين. وأنت في سيارتك ذاهب إلى عملك تستطيع أن تخلو مع الله، وهي خلوة. اجعل 5 دقائق يوميا في سيارتك لمناجاة ربك. وأنت على فراشك قبل النوم، قبل أن تنام، مد يدك إلى السماء وناجي الله تعالى كأنك تكلمه. والسر في هذه الكلمة، كأنك تكلمه يوميا. اقتطع من وقتك 5 دقائق أو 10 دقائق وداوم على هذه الدعوات وهذا الافتقار وهذا التذلل للملك العزيز الجبار. ووالله إن من جربها رأى العجب العجاب، ورأى من البركات ما لا يخطر على بال، ومن التيسير والفتوحات والتوفيق ما يفوق الأمل والإدراك. إنها الخلوة مع الله ودعاء الله كأنك تكلمه. ورد في الحديث، حديث جبريل المعروف، قال: يا محمد، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكذلك في الدعاء أن تدعو الله كأنك تكلمه سبحانه وتعالى، لأنه في الحقيقة أنت تكلمه جل جلاله. وتقدست أسماؤه، وأقسم بالله إنه ليسمعنا، وإنه أقرب إلينا من حبل الوريد، وأقرب إلينا من أنفسنا، وإنه الأكرم، وإنه الأرحم، وإنه سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفذ، ولكنه جل جلاله يريدنا أن ننجح بالاختبار، وأن نتجاوز ونقتحم العقبة، وهي الصبر والاستسلام التام تحت كل الضغوطات وتحت كل الظروف. أن نقول: يا رب، استسلمنا لك حتى الممات، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت. عندك مشكلة في خلوتك هذه، ارفع دعاء، كلم الله، فإن الله تعالى إذا فتح الأبواب وفتحت خزائنه لك، صدقني، سترى العجب العجاب، وسترى من البركات والنور ومن الرحمات ما لا يخطر لك على بال. هي دعوتي إليكم بأن نستمر بالمناجاة، وأن نستمر يوميا بالخلوة مع الله كأننا نكلمه. ولا يوجد أحد على وجه الأرض أرحم ولا أكرم ولا أعلم بك من الله، فاذهب إلى الله: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. اجعلها شعارك يوميا، كن مع الله وناجي الله تعالى بهذه الخلوات، حتى وإن كانت عندك معاصي وذنوب. إياك أن تيأس من رحمة الله. عندك معاصي وذنوب، مد يدك إلى الله تعالى. الله سبحانه وتعالى أخبر في الحديث القدسي: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. فإذا الهداية لا تأتي إلا من الله، وهي من أعظم الهبات. لذلك وجب علينا أن نتوسل ونتذلل إلى الله تعالى بصدق وإخلاص بطلبها. فمن أعظم المطالب ومن أول المطالب هي الهداية. إذا دخلت في خلوتك وبدأت في المناجاة، يجب عليك أن تعلم بعض الأمور. أولا، أن تتأدب في مناجاتك، بأن تبدأ المناجاة بتقديس وتمجيد ومدح الله والثناء عليه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تبدأ بطلب القرب
وطلب الرضا وطلب أن تكون من عباده المقربين وأن تكون من أوليائه الصالحين وأن يفتح لك فتحا مبينا في الهداية والنور المبين. ثم بعد ذلك يطلب الإنسان ما يشاء من مصالحه وأموره الدنيوية، ولكن يجب عليك في نيتك أن تكون دعوتك الأساس هي القرب وحب الله تعالى لك، وأن يصطفيك من المقربين وأن يرضى عنك جل جلاله. تخيل الملك الأعظم يقبلك ويرضى عنك، ملك الأكوان، ملك المجرات، الملك المحيط، العزيز الذي السماوات والأرض قبضته جميعا، يحبك أنت ويحفظك ويجعلك من المقربين ويتولاك. هذا أعظم طموح يجب على الإنسان أن يجعله الغاية الأسمى والهدف الأول في حياته، قبل كل شيء، قبل نفسه وقبل أبنائه وقبل، هذا هو الطموح الأعلى وهذا هو الفوز. فالمنة كلها والنعمة كلها والفضل كله، ويجب أن يكون الحب كله لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هكذا نكون من الصادقين، إن الصدق منجاة، إن الله تعالى يحب الصادقين، وإن الله تعالى يعلم القلب الصادق من القلب الكاذب. الصدق في طلب الهداية يأتي بالهداية، من أراد الله بصدق لا يخذله الله أبدا، فالصادق في طلب الله لا يخيب، والكاذب في طلب الله يخيب. إذا أحبنا من بيده ملكوت السماوات والأرض فهذا والله هو الفوز الأعظم، وهذا والله هو الفوز المبين، وهذا والله هو الفوز المبين.

0: سبعة أسرار في صلاة الفجر. بعد أن تعرف هذه الأسرار لن تترك صلاة الفجر أبداً بإذن الله تعالى. أول هذه الأسرار أن الملائكة تشهد لك بالإيمان. نعم، الملائكة بنفسها تكون شاهدة لك عند الله. قال الله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهوداً. والمقصود بقرآن الفجر هنا صلاة الفجر، وكونها مشهوداً أي أن الملائكة تشهدها. السر الثاني في صلاة الفجر أنها تنفي عنك صفة النفاق، فأنت لست بمنافق ما دمت تحافظ على صلاة الفجر، فهنيئا لك. وليس هذا من قولي، بل هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. السر الثالث أن صلاة الفجر تجعل العبد في أمان الله ورعايته، فقد قال النبي: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. وصلاة الفجر وقتها يبدأ من أول آذان الفجر إلى شروق الشمس، فمن صلاها بعد ذلك فقد أداها قضاء. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فهو في ذمة الله، أي أن الغبد قد استجار بالله تعالى، والله تعالى قد أجاره. السر الرابع من أسرار صلاة الفجر أنها سبب في نشاطك وحيويتك طوال يومك، وفي سعادتك وانشراح صدرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشيطان إذا نام أحدنا عقد على رأسه ثلاث عقد، ويقول له: عليك ليل طويل، فارقد، أي نام، ولا تستيقظ للفجر. واسمعوا ما قاله صلى الله عليه وسلم: فإذا استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، وإذا توضأ إن حلت عقدة، وإذا صلى إن حلت عقده كلها، فيصبح الإنسان نشيطا طيب النفس. أما إذا لم يستيقظ بقيت عقد الشيطان على رأسه، فأصبح خبيث النفس وكسلان. السر الخامس من أسرار صلاة الفجر أنها تعادل في أجرها أعظم الأعمال، وهي صلاة قيام الليل. فقد بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. قد يتعجب أحدنا ويقول: يعني إذا صليت الفجر فقط أكتب عند الله كأني قمت الليل؟ نعم، هذا من فضل الله وكرمه. ومع ذلك لا يغني ذلك عن قيام الليل، بل زيادته خير. فمن اجتمع له قيام الليل وصلاة الفجر فقد جمع بين الأجرين. السر السادس ركعتا سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، أي أن هاتين الركعتين أعظم من كل متاع الدنيا الزائل، ومن تركهما فقد فاته خير عظيم. أما السر السابع وهو أعظم الأسرار كلها، فهو أن صلاة الفجر سبب لرؤية الله عز وجل يوم القيامة. وما من نعيم أعظم ولا أجمل من أن يمتعك الله بالنظر إلى وجهه الكريم، فالله مرزقنا لذة النظر إلى وجهك في جنات النعيم. روى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوما مع أصحابه فنظر إلى القمر ليلة البدر، ثم قال لهم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، أي إنكم سترون الله بوضوح تام كما ترون القمر مكتملا في السماء. ثم أوصاهم فقال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. والمقصود بالصلاة قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر، وبالصلاة قبل غروبها هي صلاة العصر، فمن حافظ عليهما كان من أهل النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة. فتأمل يا أخي، هل هناك نعيم أعظم من هذا؟ وهل هناك لذة تساوي أن تنظر إلى وجه الله جل جلاله؟ فكيف يضيع أحدهم هذا الأجر العظيم لأجل دنيا فانية أو كنوز زائلة؟
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: إخوة الإيمان والإسلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. والاستهام هو الاقتراع، والتهجير هو التبكير إلى الصلاة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الحديث رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذا وقد روى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر.
3: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف فقوي برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي وأخسف شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.

0: يلا يا حبيبي تأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني هنسمع ولا هنقرأ ولا هنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة. هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا. كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان لسعادة

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يسطع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: يرضونا.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل المشي إلى المساجد.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه الترمذي.

0: أخي
1: أخي
0: المؤمن،
1: المؤمن،
0: إن من
1: إن
0: أفضل
1: من أفضل
0: الأعمال
1: الأعمال
0: أن
1: أن
0: يظل
1: يظل
0: لسانك
1: لسانك
0: دوما
1: دوما
0: رطبا
1: رطبا
0: بذكر الله.
1: بذكر الله.
0: الأذكار.
1: الأذكار.
0: بسم
1: بسم
0: الله
1: الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم.
1: الرحيم.
0: فسبحان
1: فسبحان
0: الله
1: الله
0: حين
1: حين
0: تمسون
1: تمسون
0: وحين
1: وحين
0: تصبحون،
1: تصبحون،
0: له
1: له
0: الحمد
1: الحمد
0: في
1: في
0: السماء
1: السماء

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق

لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة

وستر. فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك،

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،

محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك.

0: أخي المؤمن، فلنتعاهد
1: فلنتعاهد
0: على ذكر
1: على
0: لله
1: ذكر الله
0: دائم
1: دائما
0: ينير
1: ينير
0: القلب
1: القلب
0: ويزيد
1: ويزيد
0: الحسنات
1: الحسنات
0: ويرفع
1: ويرفع
0: الدرجات
1: الدرجات
0: عند
1: عند
0: رب
1: رب
0: العالمين.
1: العالمين.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

فيستحيي منكم والله لا يستحيي

والله لا يستحيي من الحق.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم انفع قرآن

0: واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره خاضعين وبأمثاله معتبرين. واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه الحاكم.

كانوا يجوع الأطفال مهما فعلتم ثابتون بقوة ولرب

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل يوم الجمعة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
1: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل قيام الليل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. متفق عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
2: الله أكبر الله

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مسعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته ورسالته، آمين آمين. أما بعد، فقد تكلمت بحول الله وبقوته في 3 حلقات ماضيات عن حرمة الدماء المعصومة وعن الغلو وأسبابه وصوره وعلاجه، وتواعدنا في الحلقة الماضية أن يكون اللقاء في هذه الليلة المباركة تحت عنوان التحذير من فتنة التكفير، التحذير من خطر التكفير. إخوتي في الله، من المصيبات العظيمات التي ابتليت بها الأمة منذ زمان مصيبة تكفير المسلمين لبعضهم البعض بأدنى شبهة وبلا حجة ولا دليل، والحكم على إنسان ما من المسلمين بالكفر حكم جد خطير لما يترتب عليه من آثار جسيمة ومن عواقب وبيلة على هذا الإنسان في الدنيا والآخرة. أتدرون يا عباد الله ما معنى أن يحكم على إنسان بالردة؟ تدرون ما معنى أن يحكم على إنسان بالكفر؟ معناه أنه لا يحل لزوجته أن تبقى معه، وأنه يجب أن يفرق بينه وبين زوجته، وأن أولاده لن يبقوا تحت سلطانه، وأنه فقد حق الولاية والنصرة على المجتمع الإسلامي، وأنه يجب عليه أن يمثل أمام القضاء الإسلامي حتى ينفذ فيه حكم المرتد بعد أن يستتيبه أهل العلم من العلماء المجتهدين من أهل الحل والعقد، وبعد أن يقيموا عليه الحجة ويزيلوا من ذهنه الشبهة. فإن أصر فإن الشرع خول لولي الأمر أن يحكم عليه بتنفيذ حكم الردة فيه. الأمر خطير يا أخوان. معنى أن يحكم على إنسان بالردة أن يعامل معاملة الكفار بعد موته، فلا يعامل معاملة المسلمين بعد موته، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ولا يرث إذا مات موروث له، كما أنه إذا مات على ذلك حال كفره بينه وبين الجنة، واستوجب بردته وكفره الخلود في النار. قضية خطيرة جدا. ولذلك فإن العلماء الأكابر المجتهدين يتريثون مئات المرات قبل أن يحكموا على إنسان بالكفر. لذلك قال أهل العلم الكبار الجهابذة: نحن نحكم للمرء بالإسلام بأدنى شبهة وكلام، نحن نحكم للمرء بالإسلام بأدنى شبهة وكلام، ولا نخرج المرء من الإسلام إلا بيقين كفر كالشمس في رابعة النهار، إلا بيقين لا يختلف عليه 2 ولا ينتطح عليه عنزان وبعد قيام الحجة الرسالية عليه. وإن كان ذلك كذلك فعلى الذين يوزعون الكفر على المسلمين من غير بينة وبلا دليل ولا حجة عليهم أن يتقوا الله في دينهم، عليهم أن يتقوا الله في إخوانهم، عليهم ألا يتعجلوا، ألا يتسرعوا في تكفير أحد، سيما بعد أن شهد شهادة الحق ونطق بكلمة التوحيد. ولا أن يخطئ الإنسان في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة، لأن تخطئ في العفو أفضل من أن تخطئ في العقوبة. تكفير المسلمين فتنة عظيمة. الإسلام يا عباد الله حذر أشد التحذير من تكفير المسلم بأدنى شبهة بلا حجة وبلا دليل. واسمعوا إلى هذه النصوص النبوية العظيمة، اسمعوا عن المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال، والحديث صحيح، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله؟ واحد كان بيبارز قطع لي إيدي وجري استخبى من وراء الشجرة وقال أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله؟ قال لا تقتله. قال فقلت يا رسول الله إنه قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. يا سلام على عظمة الدين، يا سلام على عظمة عقيدة أهل السنة والجماعة. واحد بيقاتلك قطع يدك وهو كافر، فلما تمكنت منه قال أسلمت، تقتله؟ لا، نثبت له الإسلام بأدنى شبه، ولا يخرج من الإسلام إلا بيقين كفر كالشمس في رابعة النهار. وروى البخاري في صحيحه عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. القضية مش سهلة، تقول فلان كافر ده انت كده كأنك قتلته، رمي المؤمن بكفر كقتله، فانتبهوا يا عباد الله. وروى الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه وإلا حار عليه قوله. قضية خطيرة. إذن روى البخاري في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. واسمع الحديث ده وخذ العظة والعبرة، وخاف على نفسك، خاف على نفسك. اسمع، أخرج أبو داود في السنن وحسنه الشيخ الألباني في شرح الطحاوية عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان من بني إسرائيل متواخيان، من الأصحاب، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر يا أخي، كفاية ذنوب بقى يا أخي، اتق الله يا عم، انت هتموت، انت مش خايف من ربنا، أقصر. فوجده يوما على الذنب فقال له: أقصر. فقال المذنب: خلني وربي، أبعثت علي رقيبة؟ انت مالك؟ خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال المجتهد: أقصر، فوالله لا يغفر الله الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة. قل أنت ربنا هيوديك النار، هيدخلك الجنة أبدا، لن يغفر لك أبدا، لن يغفر الله لك، لن يدخلك الله الجنة. فقبض الله أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال ربنا للمجتهد: أكنت بي عالمة؟ عملت وزع لي على الناس الكفر والإيمان وتقول ده داخل الجنة بدون نص عندك، وده مخلط في النار بدون نص؟ الله، هتتألى على الله؟ يقول له ربنا في الآخرة: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة وهو يعلق على كلام نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتكلم، يعني المجتهد الجاهل، بكلمة أو بقى الدنيا وآخرته. يا أخوانا، تكفير المسلم لمسلم بأدنى شبهة بلا دليل بأمر مختلف فيه بين أهل العلم، هذه مصيبة عظيمة. هذا الذي في يده ختامة، كل من يخالفه في الرأي يدي الختم، كافر، كافر، على خطر عظيم جدا. ألم تسمع إلى النصوص النبوية؟ اسمع عبد الله إلى أقوال أهل العلم الكبار. قال علماؤنا من السلف والخلف، قالوا: حذاري، حذاري من تكفير المسلمين بلا دليل قاطع، بلا حجة واضحة. اسمع، قال أبو حامد الغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد، اسمع: والذي ينبغي الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ، والخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم. إن أغلط في 1000 واحد أقول دول مش كفار وهم كفار، ده أهون من إني أقول على مسلم كافر وهو مسلم. الآخرة ربنا مش هيسألك أنت ليه ما قلتش عن فلان كافر، إنما هيقول لك: ليه قلت عنه كافر؟ ليه قلت كده؟ رجل يصلي إلى القبلة يشهد الشهادتين، لماذا حكمت عليه بالكفر؟ بدليل قاطع واضح؟ هل أقمت عليه الحجة؟ هل ثبتت فيه الشروط؟ هل انتفت عنه الموانع؟ لعله مخطئ، لعله جاهل، لعله متأول، لعله مجنون، لعله صغير، لعله ولعله ولعله، كما سنبين موانع التكفير بعد إن شاء الله تعالى. قال ابن أبي العز الحنفي في الطحاوي: إنه لمن أعظم البغي، يعني الظلم، أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا هو حكم الكافر بعد الموت. قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد: الواجب في النظر ألا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة. يعني إيه؟ يعني لو في أمر حكم بعض العلماء على أن فعله كفر وقال بعضهم بل فعله ليس بكفر، هذا أمر متنازع فيه، لا نحكم على فاعله بكفر، لازم بدليل لا مدفع له لا معارض له يعني من كتاب ولا من سنة، وأن يكون قد أتى بشيء اتفق الكل على أنه كفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية المظلوم في هذا الباب، قال في مجموع الفتاوى: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. اسمع الجملة دي، كلام ابن تيمية المظلوم، اسمع الجملة دي انقشها في قلبك. قال: ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. يعني إيه؟ يعني ممكن إنسان يقول ما هو كفر أو يفعل ما هو كفر ولا يكفر، لعله مجنون، لعله صغير، لعله مخطئ، لعله جاهل، لعله متأول، لعله غلب على بلدته علماء السوء وقلدهم بجهالة، لعله ولعله، مش هو مسلم، ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه الإسلام بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وبعد إزالة الشبهة. قضية خطيرة. يقول ابن حجر الهيتمي الشافعي في بغية المحتاج: ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه ذلك لعظيم خطره وغلبة قصده سيما من العوام، وما زال أئمتنا على ذلك قديما وحديثا. قال ابن عابدين في حاشية ابن عابدين: والذي تحرر أنه لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف. شوف لو واحد مسلم عندك نسبة 99% إنه كافر، 1% إنه لسه على الإسلام، نحكم بالواحد في المية لا مسلم، ثبت بيقين أنه مسلم لا يزول عنه إسلامه إلا بيقين بعد إقامة الحجة، أكرر، وبعد إزالة الشبهة. من مين؟ من العلماء الكبار المجتهدين، من أهل الحل والعقد، هذا ليس لي ولا لك، إنما الكبار. قال ابن ناصر الدين الدمشقي: لعن المسلم المعين حرام. يعني ممكن نقول من فعل كذا فهو كافر، من قال كذا فهو كافر، يقول طب فلان فعل، لا نحكم عليه بكفر إلا بعد ثبوت شروط وانتفاء موانع. خد بالك، قال لعن المسلم المعين حرام. مش النبي لعن الخمرة ولعن 10 أصناف في الخمرة؟ طب كان له صحاب، له صاحب يشرب الخمر ويضرب ويضرب ويضرب، فقال أحدهم مرة: لعنك الله. قال النبي: لا تلعنوا، فإنه يحب الله ورسوله. مع أن النبي لعن شارب الخمر، على العموم لم يعين هذا الرجل بلعنة، وشهد له أنه يحب الله ورسوله. في فارق بين التعميم والتعيين في الحكم، ودي قضية سنقف معها إن شاء الله. قال ابن ناصر الدين الدمشقي: إن لعن المسلم المعين حرام، وأشد منه رميه بالكفر وخروجه من الإسلام، وفي ذلك أمور كثيرة ليست مرضية، لعل من أقلها أن فيه إشمات أعداء الإسلام بأهل هذه الملة الزكية، وفيه تمكينهم من القطع في الإسلام والمسلمين. هنكره الناس في الإسلام، ولذا بيكفروا بعض، ده بيموتوا بعض، كل شوية واحد يكفر واحد ويطلع بالمدفع يضربه، ويستحلون الدماء والأموال، الناس هتنفر من الإسلام. قال الإمام الشوكاني: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من الشمس. فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ففي هذه الأحاديث أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في تكفير الناس. قال ابن الوزير رحمه الله في إيثار الحق على الخلق، أنا عمال أعدد في أقوال العلماء وأنا قاصد هذا عشان أعرفك أن ده أقوال الأئمة من السلف والخلف، قال: إن الحكم بتكفير المختلف في تكفيرهم مفسدة بينة تخالف الاحتياط، وإن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. لأن أقول عن إنسان هو مسلم لأدنى شبهة أفضل من أن أكفره بخطأ وبجهل بشبهة وبلا دليل ولا برهان. الخطأ في العفو أفضل من الخطأ في العقوبة. قال الإمام القرطبي في المفهم ونقله عنه ابن حجر في الفتح: وباب التكفير باب خطير أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا وتوقف فيه الفحول فسلموا ولا نعدل بالسلامة شيئا. يا سلام يا سلام، هل سمعتم إلى النصوص النبوية يا عباد الله؟ هل سمعتم إلى أقوال الأئمة باختصار؟ أنا كاتب أقوال أخرى لكن باختصار. إذن تكفير المسلمين أمر خطير جدا، مصيبة عظيمة، أريقت بها دماء واستحلت بها أموال وضاعت بها نعمة الأمن ونفر الناس من الدين بسببها ووصم الدين بسببها بأنه دين دماء وأشلاء. لا يا أخوان، ديننا مش كده. أنا عايز أسأل سؤالي الأول: من هو الشخص المؤهل بإصدار حكم التكفير على أي مسلم قال أو فعل ما هو كفر؟ مين بقى اللي يحكم بكده؟ أنا وأنت؟ طلاب العلم؟ من المخول بهذا؟ الجواب: إن المخول بهذا هم العلماء من المجتهدين الكبار الأئمة من أهل الحل والعقل، لأن العلماء ورثة الأنبياء مع عدم عصمتهم إلا في الإجماع الثابت. العلماء إليهم المفزع بعد الله عز وجل، الله أمرنا بالرجوع إليهم عندما قال في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعندما قال جل جلاله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، العلماء هنا، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ونبينا قال في الحديث الثابت الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الأدلة كثيرة، لا يبقى لازم نرجع للعلماء. لا يتكلم في هذه القضايا إلا العلماء أكابر، هم الذين يتولون إقامة الحجة وإزالة الشبهة والحكم بردة فلان أو بعكس ذلك، ليس أنا ولا أنت. من طلاب العلم الأقزام أمثالي. المصيبة يا أخوانا إن من أشراط الساعة أن يتصدر الأصاغر للفتوى. تجد واحدا قرأ كتابا أو كتابين أو سمع شريطا أو شريطين أو حفظ متنا أو متنين أو حفظ جزءا أو جزئين، يزعم ويظن في نفسه أنه كبير ويبتدي يحكم على فلان بالكفر: فلان ده كافر، فلان ده فاسق، فلان ده زنديق. وهي قضايا لو عرضت على الفاروق لجمع لها المهاجرين والأنصار. وهذا من أمارات الساعة، إن العلماء إذا ماتوا أو غابوا أو غيبوا عن الساحة تصدى للناس رؤوس الجهال، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقال فيما رواه ابن المبارك في الزهد وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. اللهم عافنا من الجرأة على الفتوى بغير علم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: والله عندي سؤال محيرني يا شيخ. من زمان زمان صلي يعني سنة ونص بعاني من الوسواس القهري. الحلقة اللي فاتت كنت تحكي عن الغلو يعني في العبادة. أنا كان عندي الصراحة زي كأنه في غلو في العبادة.
0: نعم.
1: فكنت يعني أقول يعني الله يعني زي كأنه صارت معي حالة انقطاع في العبادة. فكنت بعدها أجتني وسوسة عمتي حالة اكتئاب، وصارت الوسوسة تزيد إشي يعني زادت كثير معي. فحاول أتخلص منها بس مش قادرة، يعني صار عندي كيف يعني تربية تربطت عن الدنيا والدين، صار عندي حالة يعني اكتئاب وبعدت عن كل إشي حولي، ولسه أرجع لحالة طبيعية لحالة الأولانية يعني أعبد الله وصف ليش يعني لا غلو ولا شيء، بس مش قادرة لا الحالة الطبيعية ولا الحالة العادية، يعني لا قادرة أعيش مع بيتي وزوجي وولادي ولا قادرة أعبد الله زي ما بدي، يعني حاسة حالي كثير متضايقة وفي عندي ضيق صدري. فأنا يعني أوقات بسأل حالي لو أنا موتت على هذا الوقت يعني بموت على كفر ولا بموت على الإسلام.
0: حاضر أجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ازي حضرتك؟
0: الحمد لله.
2: ممكن أسأل حضرتك سؤال بس هو يعني طويل شوية.
0: أرجو تختصري إن الموضوع مهم مش عايزين الناس تتوه.
2: نعم.
0: أرجو تختصري.
2: طيب حضرتك أنا حامل وحالتي الصحية يعني عنده سكر وعنده روماتويد وعندي يعني أنا كنت أتابع مع دكتورة من ساعة ما درست نقاب حضرتك، وأنا يعني عزمت النية إن أنا ما أتابعش مع دكاترة تاني. أنا عندي ولدين ووالدهم عند دكتور يعني. فأنا دلوقتي الدكتورة اللي أنا متابعة معاها يعني مش عارفة الحالة قوي عندي، فهي طالبة مني إشاعات يعني أول مرة تطلبها مني، ما حد طلبها مني قبل كده. فأنا يعني إخواتي وزوجي كده فهم بيقولوا لي يعني ممكن يعني سيبيها وروح للدكتور، هم والدك عارف حالتك عشان السكر والروماتويد وكده. فأنا يعني لو فعلا رحت للدكتور يبقى عليا وزري يعني وكده ولا إيه حضرتك؟
0: حاضر تابع معايا سأجيبك إن شاء الله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة
3: بارك
0: الله.
3: بارك الله فيك يا شيخ.
0: وفيك بارك.
3: حضرتك أنا كنت حكمت على شخص بالكفر وعلى حكومة الدولة بالكفر. فكنت عايز أعرف حضرتك أنا أصبت أم أخطأت. أما الشخص فهو لئيم حزب الله.
0: ما تذكرليش أسماء.
3: ماشي. طب الحكومة يا شيخ أقول الاسم؟ حكومة الدولة.
0: طيب. السلام عليكم.
4: أخي الشيخ بركاته.
0: تفضل.
5: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل يا أخي الكريم.
4: ازيك يا شيخ مصعب؟
0: الحمد لله.
4: الله يبارك فيك. كنت عاوز أستفسر من حضرتك عن سؤال يعني.
0: تفضل.
4: الله يبارك فيك. أخت وكلتني بهذا الموضوع يعني.
0: تفضل. خش في الموضوع على
4: طول. هو بس الموضوع أخت زوجها لا يعني لا ينجب. فأسمع حوالي تبع. فطبعا ما قدرتش تستمر لأن هي تتمنى الأولاد يعني وهو لا ينجب. راح الدكاترة كتير قالوا إن هو لا ينجب يعني. فهل يحق لها أن تتطلق منه؟ وهل إذا تطلقت منه يحق لها أن تأخذ حاجتها ولا يعني حاجات بتاعتها ولا تسيبها؟
0: حاضر أجاوب. أولا ما هو تعريف الكفر؟ إيه معنى كلمة كفر؟ واسمحوا لي يعني إن هذا الموضوع قد يمتد في حلقة أخرى، لكن لابد أن نأتي على جميع أطرافه على طريقة العلماء. ما هو الكفر؟ أصل كلمة الكفر في لغة العرب الستر والتغطية، ومنه سموا الزراعة كفارا، لأن الفلاح يستر البذور في التراب حتى لا تأكلها الطيور وحتى تنبت بإذن الله عز وجل. فكلمة كفر في لغة العرب معناها الستر والتغطية، والزراع في لغة العرب من أسمائهم الكفار، لا لأنهم خرجوا عن ملة الإسلام، وإنما لأنهم يسترون الحبة في التراب. ومنه قول ربنا في القرآن: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار في هذه الآية معناها الزراع. العرب يسمون الليل المظلم أيضا كافرا، لأنه يستر بظلمته على كل شيء ويغطي بظلمته على كل شيء. العرب يسمون البحر كافرا لستره ما فيه. حتى الأطفال الصغيرين في مصر في الحواري بيسموا الكورة اللي داخلها بالون، بيسموا الغطاء اللي يغطي البالون كفر. عندنا العوام في مصر شباب يسموا الكرة كفر، كفر لأن غطاءها يغطي البالون الذي بداخلها. يبقى كلمة كفر يا عباد الله في لغة العرب معناها الستر والتغطية. وذكر أهل التفسير أن الكفر في القرآن على خمسة أوجه. كلمة كفر في القرآن لها خمسة معاني. الأول الكفر بتوحيد الله عز وجل، كفر يعني خروج عن ملة الإسلام، جحود الربوبية أو الألوهية أو جحود القرآن أو السنة على ما سنفصل بعد. ومنه قول الله عز وجل في صدر سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء علي أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الكفر هنا معناه الخروج من الإسلام، الكفر بالتوحيد. اثنين، من معاني الكفر في القرآن والسنة كفران النعم، جحود النعم. ومنه قول الله عز وجل: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. كفر هنا إيه؟ كفر نعمة، جاحد فضل ربنا عليه، ينشغل بالنعمة عن المنعم، ينسب الفضل في النعمة لنفسه ولا ينسبه لله عز وجل. ومنه قول الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. كفر هنا إيه؟ كفر نعمة اللي هو ضد الشكر، عدم الشكر. ومنه قول ربنا عز وجل: واشكروا لي ولا تكفرون. الكفر هنا في مقابل الشكر، معنى الكفر هنا جحود النعمة. اسمع إلى هذا الحديث: روى الإمام البيهقي والبزار وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. والتحدث بنعمة الله شكر تركها كفر.

جل جلاله حكاية عن قول إبليس في النار. إبليس هو في النار يقول لأتباعه إيه؟ إني كفرت بما أشركتموني من قبل. سورة إبراهيم. كفرت يعني إيه؟ يعني تبرأت. وكذا منه قول ربنا جل جلاله ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. سورة العنكبوت. يعني يتبرأ بعضكم من بعض كما قال المفسرون. أربعة من معاني لفظة الكفر في القرآن التغطية. الست ومنه قول ربنا الذي مر بنا آنفا كمثل غيث أعجب الكفار نباته. يريد الزراع الذين يغطون الحبة في الأرض. خمسة من معاني الكفر في القرآن الجحود الإنكار. ومنه قول ربنا وهو يحكي عن حال اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. جحدوا نبوة النبي محمد وهم الذين كانوا يبشرون به قبل أن يأتي صلى الله عليه وسلم. إبا يا مشايخ، إبا يا أخوات، يا شباب، الكفر في اللغة هو التغطية والستر، وتأتي هذه اللفظة في القرآن بعدة معاني، بمعنى الجحود، بمعنى الكفر بالتوحيد، بمعنى نكران النعم، بمعنى التبرؤ، بمعنى التغطية. هذا لغة. وما هو الكفر اصطلاحا؟ الكفر اصطلاحا علماء العقيدة عرفوه بإيه؟ اسمع، هو جحود ما علم من الدين بالضرورة أو ارتكاب محظور اعتقادي أو قولي أو عملي سماه الشارع كفرا. دي خلاصة يعني تعريفات العلماء. ما هو الكفر اصطلاحا؟ هو جحود ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو ارتكاب محظور من قول أو اعتقاد أو عمل سماه الشارع كفر. قال السبكي رحمه الله والتكفير حكم شرعي سببه جحود الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جحدا. ممكن تقول قول يبقى كفر ولا تجحده ولا تقصده. زي إيه؟ زي الاستهزاء بالقرآن. واحد بيستهزأ بربنا، واحد بيتريق على النبي محمد، واحد بيستهزأ بالقرآن. تقول له تستهزئ بالقرآن؟ يقول لك الله والله ما قصدي استهزئ بالقرآن، أنا قصدي هزر، قصدي ألعب. ده برضه كفر، كما سأبين بالدليل بعد إن شاء الله. ما هي أنواع الكفر؟ كفر أصغر وكفر أكبر. كفر أصغر لا يخرج من الملة، وكفر أكبر يخرج من الملة. الكفر الأصغر هو كل ما أطلق الشرع عليه اسم الكفر وقامت الأدلة على أنه لم يرد حقيقة الكفر الأكبر المخرج عن الملة، وإنما أراد التهديد والوعيد والزجر الشديد. الشباب بقى الجهلة خدوا بعض النصوص دي وكفروا الدنيا كلها. هو كفر أصغر. إيه هو الكفر الأصغر؟ هو اللي الشرع سماه كفر، بس جاءت أدلة تثبت أنه لم يرد به الكفر المخرج عن الإسلام، وإنما أراد التهديد والوعيد والزجر الشديد. زي إيه؟ إليك أمثلة. روى الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. النبي قال لك لما مسلمين يحاربوا بعض ده كفر. كفر اكبر ولا اصغر؟ اقول روى الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالنبي سمى المسلمين اللي بيحاربوا بعض ويقتلوا بعض سمى الكفر. طب هل هو كفر يخرج عن الإسلام؟ لا، بإجماع الأمة. ليه؟ لأن ربنا قال في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين

المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأثبت الله لهم الإيمان مع أنهم اقتتلوا. فاهم يا أخي؟ النبي قال قتال المسلم كفر، وسورة الحجرات ربنا بيقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت لهم الإيمان مع أنهم اقتتلوا. يبقى الكفر في الحديثين أكبر ولا أصغر؟ أصغر، يعني ذنب عظيم لا يخرج صاحبه عن ملة الإسلام. فانتبه يا عبد الله. في أمثلة تانية كتير جدا، يجي 20 مثل، خد بس كده بسرعة أمثلة على سبيل المثال لا الحصر. روى مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر. حاجتين الناس بتعملهم والحاجتين دول كفر، ما هما؟ قال: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. الله الله، يعني لو واحدة قالت يا جمل يا سبعي وشقت الكيب ولطمت، النياحة دي كفر. كفر ان واحد يطعن في نسب واحد، ده كفر. ده بيقال ده كفر، كفر اصغر لا يخرج عن ملة الإسلام، لان معلوم حكم من قذف مسلما في عرضها يجلد ولا يستتاب، لانه ما كفرش، ده كفر اصغر. لو واحدة لطمت او قالت يا جملي او يا لهوي او عند المصيبة، مفيش عالم قال لها اغتسلي وتلفظي بالشهادتين، ده كفر اصغر، كفر اصغر. مثال كمان، روى الامام احمد والحاكم وصححه الالباني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. في اي شيخ اتسأل واحد قال له يا شيخ انا قلت والنبي، قال له يا كافر خرجت عن ملة الاسلام ابيح دمه، بنقول له يا ابني استغفر الله قل لا اله الا الله وخلاص، هذا كفر اصغر، كفر اصغر. يبقى الكفر نوعان، كفر اكبر يخرج عن ملة الاسلام، وكفر اصغر لا يخرج عن ملة الاسلام. والكفر الاصغر هو ما ذكر الشرع ان فاعل كذا او قائل كذا فقد كفر، ثم قامت أدلة على أنه لم يرد بهذا الاسم إلا التهديد والوعيد والزجر الشديد. والأمثلة كثيرة سيأتي تفصيلها في حينها إن شاء الله. ثانيا، الكفر الأكبر. ما هو الكفر الأكبر المخرج عن الإسلام؟ هو كل ما حكمت نصوص الشريعة عليه بأنه يخرج عن دائرة الإسلام، وأن الواقع فيه مخلد في النار أبدا، ويكون في الاعتقاد والقول والعمل والشك. الكلام ده مهم جدا والله، أنتم لا تتخيلون قدر الجهد الذي بذل في جمع هذه الورقات، وليس على سبيل أن أمن عليكم، بل المنة كلها لله، إنما لتحرصوا وتنتبهوا. الكفر الأكبر هو ما حكم الشرع على فاعله بأنه خارج عن دائرة الإسلام، ويكون بالقول والفعل والاعتقاد والشك. كفر بالاعتقاد زي إيه؟ كأن تعتقد أن الله له شريك أو له صاحب أو له ولد أو له والد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إيه كمان؟ الكفر بالقول زي إيه؟ سب ربنا، سب النبي، سب الملائكة، سب الدين. اسمع، من سب الله، في أخت سألت من سب الله أو سب الرسول أو سب الدين مستحلا لهذا أو غير مستحل جادا أو مازحا فقد كفر. إيه الدليل بقى؟ قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ناس بتتريق على حملة القرآن وعلى الصحابة ويقولك دول أرغب الناس بطونا وأجبنهم عند اللقاء، بيتريقوا على القرآن وعلى حملة القرآن، مش قصدين إن هم يعني يستهزئوا طعنا في الدين، بيلعبوا بيهزروا. فنزلت الآية ووقف النبي على رؤوسهم وقرأها: ولئن سألتهم ليقولن
إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا كفر بالقول. طب واحد سب الدين وهو مجنون لا يكفر، صغير لا يكفر، مكره سكينة في رقبته سب ولا هتبحر لا يكفر، لا يكفر، لا يكفر. نعم. ثلاثة، الكفر بالعمل، زي السجود لصنم، السجود لقبر، السجود للشمس، السجود للقمر، إلقاء المصحف في القاذورات، أن تدوس المصحف في الحذاء، مش دي كلها أفعال يكفر صاحبها؟ قال الله عز وجل: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. حكى القاضي عياض في الشفا الإجماع على أن من امتهن المصحف فداسه برجله أو ألقاه في الحش يعني مع القذارة أو سب المصحف أو لعن المصحف أو أطلق اللعن على كتاب من الكتب المنزلة فهو كافر. من قال كده؟ القاضي عياض في كتاب الشفاء. إذا الكفر الأكبر هو الذي دلت النصوص الشرعية على أن فاعله يخرج عن الملة ولم يأتي معارض ويكون بالقول والفعل والاعتقاد والشك، وهو أنواع. الكفر الأكبر ستة أنواع. النوع الأول كفر النفاق، واحد يظهر بلسانه الإيمان ويبطن في قلبه الكفر، بيبغض ربنا، بيبغض النبي، بيبغض الدين، يبقى في قلبه لكن يظهر بلسانه الإيمان، كعبد الله بن أبي بن سلول ومن نحى نحوه في زمان النبي. وهؤلاء يعذبون في الآخرة بأشد العذاب، كما قال ربنا: إن المنافقين، يعني نفاق أكبر، يعني اللي بيظهروا الإيمان ويبطنوا الكفر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طب كيف نتعامل مع المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر؟ نعامله معاملة المسلمين في الدنيا، لأننا غير مطالبين بشق صدور الناس والتفتيش في قلوب الناس. النبي صلى على عبد الله بن أبي الجنازة، عامله معاملة المسلمين في الظاهر، مع أنه عارف بيقين أنه منافق نفاق أكبر، وأعطى حذيفة أسماء المنافقين بالاسم. المنافق نفاق أكبر يعامل في الدنيا معاملة المسلمين، فإذا كانت الآخرة فعذابه من أشد عذاب الكافرين. يبقى النوع الأول من أنواع الكفر الأكبر كفر النفاق. النوع الثاني كفر الإعراض، بأن يعرض الإنسان بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدق ولا يكذبه ولا يصغي إليه ولا يسمع له عمدا واستهتارا واستكبارا، كما قال الله تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. كما حكى ربنا عن الكفار قالوا: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. كفر إعراض كفر قوم نوح. سيدنا نوح يشتكي ربنا يقول له: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، عايزين يسمعوا، معرضون، واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وكما فعل الكفار مع النبي عند سماع القرآن، يسمعوا القرآن يقول لبعضهم: لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه، يسقفوا ويصفروا، معرضون، كفر إعراض. هذا ابن عبد يلي سيد من سادات الطائف الثلاثة، لما ذهب النبي يدعوه قال له: والله لا أقول لك كلمة، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. ده كفر إعراض، لا عايز مع النبي ولا يشوفه ولا يصدقه. طب وبعدين؟ هذا كفر إعراض. ثلاثة، كفر إباء واستكبار وعناد. في ناس تقر بالقلوب وبالألسنة بصدق النبي بصدق الإسلام، لكنهم لا ينقادون لا لله
ولا لرسوله تكبارا. يطعنون في حكمة الله وفي عدل الله. ده كفر إبليس. هو إبليس مش عارف إن لا إله إلا الله ولا إيه؟ ده إبليس كان بيحلف بربنا الواحد يقول وفى بعزتك. أمال إبليس كفر ليه؟ كفر استكبار، كفر عناد، كفر إباء. قال الله عز وجل إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وككفر فرعون، فرعون قال له قومه فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. الله يا فرعون، احنا نمشي ورا موسى وهارون اللي هم من بني إسرائيل اللي هم خدم عندنا؟ ده كفر إيه ده؟ كفر استكبار، عناد، إباء. وكقول ربنا في ثمود كذبت ثمود بطغواها. ثمود كفرت بسبب كبرها، بسبب عنادها، بسبب إبائها. أربعة من أنواع الكفر، كفر الجحود. من الناس من يتيقن بقلبه صدق النبي محمد وصدق الإسلام، لكن بلسانه لا يطاول، زي فرعون. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. فكفر اليهود. قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. من الذي كان يبشر بالنبي قبل أن يأتي؟ اليهود. فلما جاءهم ما عرفوا جحدوا كفروا به. فلعنة الله على الكافرين. وكما قال ربنا وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وكما قال ربنا للنبي فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. خامسا كفر التكذيب. وهذا النوع قليل في الناس في الكفار، ذلك لأن الأنبياء أتوا بآيات مبهرات ساطعات. من الناس من يكفر بلسانه وقلبه ولا يقبل ما جاء به الرسول تكذيبا للرسول. زي إيه؟ واحد بيكذب القرآن، بيكذب آياته، واحد بيكذب ربنا فيما أخبر عنه. ربنا يقول في ملائكة ولا ما فيش ملائكة يا رب؟ في جن ما فيش جن، في جن ما فيش جن، في نار ما فيش نار، في ميزان ده كلام فارغ، في صراط. كذب ربنا أو بيكذب النبي. ويدخل في هذا النوع من كفروا الصحابة من الروافض، فإنهم كفروا من عدلهم الله وزكاهم الله. ربنا يقول عن الصحابة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قالوا لا يا رب، دول كفر، دول كذابين. يدخل الروافض في هذا النوع أيضا. أخيرا كفر الشك. واحد من الناس أخيرا يظل في شك وتردد، لا يجزم بشيء، وهذا لا يستمر إذا نظر الإنسان في سنة النبي، في آيات السنة، في آيات القرآن، هيسلم. ومنه قول ربنا حكاية عن الأخوين في سورة الكهف ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظنش إن في قيامة، وما أظن الساعة قائمة، أشاكك إن في آخرة أصلا، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. صاحبه قال له إيه؟ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ وذكره بأنه كان لا شيء وأن صاحب النعمة هو الله. طيب إحنا الوقت خلص، وأنا بقول خلاص الوقت، هيتبقى في الموضوع أن نتكلم عن ما هي موانع التكفير. أكرر، من الممكن أن يقول إنسان ما هو كفر أو يفعل ما هو كفر ولا يكفر، يعذر بجهله، لعله متأول، لعله غير قاصد، لعله مكره، لعله مجنون، لعله صغير، لعل علماء السوء غلبوا على بلدته فقلدهم بجهل. هذا كله سنفصل فيه إن شاء الله في اللقاء القادم. الأخت اللي عندها وسواس قهري أقول لها استعيذي بالله من الشيطان الرجيم وعليك بطلب العلم وخذي الطريق المعاكس. أنا متوضية، دول ثلاث مرات ولا أربعة يبقوا ثلاثة، خذي الأكثر يبقى أربعة. أنا قلت الله أكبر ولا يبقى قلتي. وإذا اشتدت المسألة فذهبي إلى طبيبة نفسية إن شاء الله. الأخت اللي حامل وعندها روماتويد وفي طبيب يتابعها لا بأس أن تذهبي له مع محرم من محارمك. أخ حكم على شخص بالكفر أو على دولة بالكفر، لا يجوز يا أخي الكريم أن نطلق هكذا الكفر على عباد الله، على عباد الله. امرأة زوجها لا ينجب وسبع سنين طلبت الطلاق، هل عليها إثم؟ لا إثم عليها ولا حقها كاملا. أكتفي بهذا القدر وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مصعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 8 أكتوبر تشرين الثاني لسنة 2026 ميلادي، والسابع 27 من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة. نبدأها بالعناوين. كامبرا: سوبر ماركت حكومي بتكلفة 25 مليار دولار، مقترح جديد لخفض أسعار الغذاء في أستراليا. ومن العناوين العالمية: اليمن: جبهات مشتعلة وقصف متبادل. هذه تطورات اليوم الثالث من عملية فجر اليمن. مراسل سوريا يفيد: هل يدفع فائض القوى الصهيوني الجنوب السوري إلى الانفجار؟ الأمم المتحدة تقول هدم 742 منشأة فلسطينية في القدس خلال 3 أيام. سوريا: أعطال ميكانيكية وشكاوى واسعة من انتشار بنزين رديء في الأسواق. قطاع غزة: الركام دفن وثائق ملكية لبيوت وأراضي في قطاع غزة. اعتداء على مصور الفرنسي الفلسطيني: طردوه وضربوه بأعقاب البنادق. قصة اعتداء المستوطنين على مصور الفرنسية. من بيت حانون شمالا إلى رفح جنوبا: 3 سنوات غيرت وجه غزة. صور فضائية توثق كيف بدلت الإبادة معالم القطاع. سوريا في مواجهة الكيان الصهيوني ما بعد التفاوض ليس طريقا واحدا. حماس تتمسك بالمقاومة. بذكرى الحرب، حماس تتمسك بالمقاومة، وأبو عبيدة يدعو للتحرك من أجل غزة. فلسطين المحتلة نابلس: رصاص وضرب حتى الإغماء. طفل فلسطيني يقع فريسة لوحشية الاحتلال بنابلس. فلسطين المحتلة الضفة الغربية: في ذكرى 7 أكتوبر شهيد ومصابون بهجوم للمستوطنين بحماية الجيش بالضفة. فلسطين المحتلة غزة: لا مأوى ولا عمل وتشوهات جسدية. هكذا حولت الحرب الصهيونية الحياة في غزة. مضيق هرمز: تعاف لصادرات النفط الخليجية وغياب إيراني، هل استعاد مضيق هرمز حركته الطبيعية؟ نائب هولندي يقول اسمك التركي أو العربي يخفض فرص توظيفك ب60%. زعيم كوريا الشمالية يهنئ بوتين بعيد ميلاده ويتعهد بدعم روسيا. فرنسا: احتجاجات طلاب فرنسا تعطل الدراسة في نحو 500 مدرسة ثانوية. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: يقترح تقرير صادر عن مركز أبحاث تابع لحزب الخضر إنشاء سلسلة متاجر بقالة مملوكة للحكومة الفيدرالية لبيع المواد الغذائية بأسعار أقل من السوق، في خطوة يقول مؤيدوها أنها قد تساعد الأسر الأسترالية على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وبحسب التقرير يمكن للحكومة شراء نحو 200 متجر تابع لسلسلتي كولز وولورس، إلى جانب افتتاح أكثر من 400 متجر جديد. ويقدر التقرير أن العائلة المؤلفة من 4 أفراد قد توفر نحو $60 إسبوعيا، أو ما يزيد على $3,100 سنويا إذا بيعت سلع أساسية مثل الحليب والبيض والفواكه والخضار واللحوم والأجبان بأسعار أقل من مستوياتها الحالية. يقدر التقرير كلفة المشروع بنحو 25 مليار دولار خلال 5 سنوات، ما يجعله واحدا من أكبر البرامج الحكومية المقترحة من حيث الإنفاق. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. اليمن: في اليوم الثالث لعملية فجر اليمن التي أطلقتها القوات الحكومية اليمنية المسنودة بتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، شهد العديد من المحاور معارك محتدمة بالتزامن مع تبادل الهجمات بالطيران الحربي والمسير والصواريخ. مراسل سوريا يفيد: لم يكن أحمد كابول وفق ما أفاد به مراسل سوريا الآن قرب موقع عسكري حين أصيب برصاص قوات الاحتلال الصهيوني واحتجزته في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي، والشاب من ذوي الإعاقة قبل أن يعلن حساب سوريا الآن الإفراج عنه لاحقا. وفي السياق نفسه أفاد مراسل سوريا الآن باستهداف الأراضي الزراعية غربي قرية عابدين في ريف درعا الغربي بقذائف هاون، فيما قالت الإخبارية السورية أن قذيفتي مدفعية استهدفتا تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي مساء اليوم السابق. الأمم المتحدة تقول لم تكن مدينة القدس المحتلة بمنأى عن الحرب الصهيونية على غزة خلال السنوات الثلاث الماضية، إنما دفع ثمنا كبيرا على أكثر من صعيد، من بينها سياسة هدم المباني التي تزايدت بشكل ملحوظ. ووفق معطيات للأمم المتحدة أطلعت عليها الجزيرة نت، فإن جيش الاحتلال هدم منذ بدء الحرب الإبادة الصهيونية منشآت فلسطينية أكثر مما هدمه خلال السنوات الأربع قبل السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. سوريا. اشتكى سوريون خلال الساعات الماضية من جراء انتشار كميات من البنزين المغشوش وسيء الجودة في الأسواق المحلية، أدت إلى موجة أعطال واسعة في محركات السيارات وخلل فني متكرر في العديد من القطع الحيوية للمركبات. وفي جولة ميدانية رصدت سوريا الآن العديد من الشكاوي من أصحاب السيارات وعمال ورشات الصيانة تتمحور معظمها حول مادة البنزين أحمر اللون اللزج والمليء بالشوائب ولونها قريب من لون مادة المازوت. قطاع غزة. مرت ثلاث سنوات على بدء الحرب على قطاع غزة، تغيرت خلالها ملامح المكان ودفنت تحت الركام بيوت ووثائق وسجلات تثبت ملكية أصحابها، واليوم لا يواجه الغزيون سؤال إعادة بناء ما تهدم فحسب، بل يواجهون معركة أخرى قد تكون أكثر تعقيدا، كيف يثبتون حقهم في بيت أو أرض حين تضيع الوثيقة وتتغير معالم المكان. اعتداء على مصور الفرنسي الفلسطيني. بدأ المصور الفلسطيني جعفر أشتية يومه خلف عدسة كاميرته لتوثيق اعتداءات المستوطنين الصهيونيين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكنه سرعان ما تحول من شاهد على الاعتداء إلى أحد ضحاياه. فقد تعرض أشتية 58 عاما وهو مصور مخضرم يعمل مع وكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء للمصادرة والضرب بأعقاب البنادق قرب بلدة عقربة جنوب نابلس أثناء تغطيته اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في موسم قطف الزيتون. من بيت حنون شمالا إلى رفح جنوبا. من بيت حنون شمالا إلى رفح جنوبا لم تعد صور الأقمار الاصطناعية لقطاع غزة بعد ثلاث سنوات تشبه المشهد الذي سجلته العدسات قبل السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. أحياء مكتظة فقدت أجزاء واسعة من نسيجها العمراني، ومدارس وجامعات دمرت، ومساحات تحولت إلى ركام أو أراضي مكشوفة، بينما ظهرت في مواقع أخرى سواتر ترابية وطرق جديدة ونقاط انتشار عسكرية صهيونية. سوريا. تتناول الورقة التحليلية سوريا في مواجهة التحدي الصهيوني، الخيارات وآفاق التفاوض للباحث فراس فحام، طبيعة التحدي الذي تمثله السياسة الصهيونية للدولة السورية الجديدة والخيارات التي تعتمدها دمشق لمواجهته من الدبلوماسية وتوسيع شبكة العلاقات الإقليمية والدولية إلى إعادة بناء قدرات الردع، كما تبحث أسباب تعثر المفاوضات بين الطرفين وما يمكن أن تنتهي إليه في ظل استمرار الخلاف حول الانسحاب الصهيوني ومستقبل الجولان والترتيبات الأمنية في الجنوب السوري. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. حماس تتمسك بالمقاومة. قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس بمناسبة الذكرى الثالثة لهجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 إن طوفان الأقصى يمثل محطة تاريخية في مسيرتها، مؤكدة تمسكها بالمقاومة وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. وأضافت الحركة في بيان أن السابع من أكتوبر تشرين الأول جاء نتيجة عقود من الاحتلال الصهيوني والعدوان والحصار وتهويد المقدسات والقتل الممنهج وسلب الحقوق، وفي ظل ما يحاك من مخططات تستهدف تهويد الأراضي الفلسطينية ومقدساتها وحسم السيادة على المسجد الأقصى والتنكيل بالأسرى. فلسطين المحتلة نابلس. وقف ولا بطخك، قف ولا قتلتك. كانت تلك إشارة تنبيه التي تلقاها الطفل مجد عامر حنني من جندي صهيوني مصوبا سلاحه بينما كان يلعب وأقرانه قرب منزل في منطقة الجبل ببلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. لم يخالف الطفل ببراءة الأمر العسكري وتوقف، لكن الجنود أطلقوا النار تجاهه ثم انهالوا عليه بالضرب المبرح في مختلف أنحاء جسده. فلسطين المحتلة الضفة الغربية. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون الأربعاء خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الصهيوني على قاطف الزيتون من بلدة برقة شمال غرب نابلس بالضفة الغربية في أراضيهم الممتدة بين برقة وسهل رامين شرق طولكرم، في ظل التصعيد الميداني بالذكرى السنوية الثالثة لبدء الحرب الصهيونية على قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد علي حسن يسر البزاري 44 عاما جراء عدوان قوات الاحتلال والمستوطنين على بلدة برقة شمال نابلس. فلسطين المحتلة غزة. لم تعد الحياة في قطاع غزة بعد الحرب التي اندلعت قبل 3 سنوات كما كانت قبلها، حيث أصبح عشرات آلاف الفلسطينيين يعيشون معاناة لا يظهر في الأفق أي أمل لإنهائها، بعدما فقدوا مصادر رزقهم أو أجزاء من أجزاتهم أو فقدوها معا، فضلا عمن يعانون شظف العيش ومعاناة البحث عما يطعمون به أولادهم. ومن بين هؤلاء سامح سعد، وهو أحد المعلمين بالقطاع الذي قال إنه أصبح مهموما بتعليم الأطفال من جهة والبحث عن طعام ومياه لأولاده من جهة أخرى، لأن الذهاب للتدريس يضيع عليه فرصة اللحاق بالطوابير أمام التكايا ومراكز توزيع المياه. مضيق هرمز. عادت صادرات الخام من دول الخليج باستثناء إيران خلال سبتمبر أيلول إلى مستويات قريبة مما قبل الحرب، لكن هذا التعافي لا يعني عودة حركة الملاحة بمضيق هرمز إلى وضعها السابق. وفي رصد أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة لـ 34 سفينة تجارية عبرت المضيق خلال نحو 62 ساعة، أظهر حضورا كبيرا لسفن الشحن وناقلات النفط والمنتجات النفطية والمواد الكيميائية في مقابل حركة محدودة للسفن المرتبطة بإيران وناقلات الغاز الطبيعي المسال. نائب هولندي يقول: قال النائب عن حزب دينك الهولندي دوغوكان أرجين إن فرص الحصول على عمل في هولندا تنخفض بنسبة 60% لدى أصحاب الأسماء العائلية التركية أو العربية، مؤكدا أن التمييز يرتبط بالاسم لا بالخبرة أو التعليم. وأضاف أرجين في حديث لوكالة أنباء الأناضول أن شكاوى المسلمين وذوي الأصول الأجنبية من التمييز التي يطرحونها منذ سنوات باتت تؤكدها تقارير رسمية. زعيم كوريا الشمالية يهنئ. قدم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أمس تعهدا بتوفير دعم ثابت لروسيا، وصفا الحرب التي تخوضها موسكو بأنها حرب عدالة مقدسة. وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية أن تعهد الزعيم الكوري الشمالي جاء في رسالة تهنئة بعيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الخبر الأخير في هذه النشرة من فرنسا. خرج طلاب ومعلمون وأولياء أمور إلى شوارع مدن فرنسية، وأغلق محتجون مداخل مئات المدارس في أوسع تحرك منذ بدء الاحتجاجات الاجتماعية في ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا. وسبق التحرك إعلان وزير التعليم الفرنسي إدوار جيفري تعليق الدراسة كليا أو جزئيا في 400 إلى 500 سنوية لغياب شروط السلامة، ويشكو الطلاب من غياب المعلمين دون توفير بدلاء وتهالك المرافق واكتظاظ الفصول وطول اليوم الدراسي. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصر. أما الآن أحبتي الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، سوبر ماركت حكومي بتكلفة 25 مليار دولار، مقترح جديد لخفض أسعار الغذاء في أستراليا. ومن العناوين العالمية، اليمن إلى وقت الجنوب السوري إلى الانفجار. الأمم المتحدة تقول هدم 742 منشأة فلسطينية في القدس خلال 3 أعوام. سوريا، أعطال ميكانيكية وشكاوى واسعة من انتشار بنزين رديء في الأسواق. قطاع غزة، الركام دفن وثائق ملكية لبيوت وأراض في قطاع غزة. اعتداء على مصور الفرنسية الفلسطيني، طردوه وضربوه بأعقاب البنادق. قصة اعتداء المستوطنين على مصور الفرنسية. من بيت حانون شمالا إلى رفح جنوبا، 3 سنوات غيرت وجه غزة. صور فضائية توثق كيف بدلت الإبادة معالم القطاع. سوريا، سوريا في مواجهة الكيان الصهيوني ما بعد التفاوض ليس طريقا واحدا. حماس تتمسك بالمقاومة. بذكرى الحرب حماس تتمسك بالمقاومة، وأبو عبيدة يدعو للتحرك من أجل غزة، فلسطين المحتلة نابلس. رصاص وضرب حتى الإغماء، طفل فلسطيني يقع فريسة لوحشية الاحتلال بنابلس، فلسطين المحتلة الضفة الغربية. في ذكرى 7 أكتوبر شهيد ومصابون بهجوم للمستوطنين بحماية الجيش بالضفة، فلسطين المحتلة غزة. لا مأوى ولا عمل وتشوهات جسدية، هكذا حولت الحرب الصهيونية الحياة في غزة. مضيق هرمز. تعاف لصادرات النفط الخليجية وغياب إيراني، هل استعاد مضيق هرمز حركته الطبيعية؟ نائب هولندي يقول اسمك التركي أو العربي يخفض فرص توظيفك 60%. زعيم كوريا الشمالية يهنئ بوتين بعيد ميلاده ويتعهد بدعم روسيا. فرنسا، احتجاجات طلاب فرنسا تعطل الدراسة في نحو 500 مدرسة ثانوية. أما الآن أحبتي في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الجمعة طقس مشمس، الحرارة أقصاها 25 درجة أدناها 9 درجات، هذا والله أعلم. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنستعين الله جل وعلا في هذا اللقاء المبارك في تأملات حول سورة الكهف. وقبل أن نشرع في آياتها وتفسيرها، نبين إجمالا عنها كما جرت العادة، فنقول: هذه السورة سورة مكية، صح في فضائلها أن من قرأها في يوم الجمعة أضاء الله جل وعلا له نورا. وقد تنوعت الروايات في الأحاديث عن ذلك النور، فجاء في بعض الروايات أنه إلى البيت العتيق، وجاء أنه نور ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام، وجاء أنه نور ما بين السماء والأرض. وكل ذلك لا تعارض فيه، فالله جل وعلا واسع الفضل جزيل العطاء. وبعض هذه الأحاديث صحاح، وبعضهن حسان، وبعضها دون ذلك، لكن الأمر برمته أو بجملته صحيح. هذا ما ورد في فضل تلاوتها. كما جاء في فضلها أن من حفظ العشر الأول الآيات منها عصم من فتنة الدجال، أن من حفظ العشر الأول منها عصم من فتنة الدجال. وجاء في رواية أخرى أنه من حفظ العشر الأخرى منها. وبعض العلماء يجمع بوجوب حفظ العشر الأول والعشر الأواخر، وبعضهم يقول إن الأصل حفظ العشر الأول منها، لأن هي التي فيها ذكر خبر أصحاب الكهف. وقد ذهب بعض العلماء في بيان العلة في أن من حفظ العشر الآيات الأول والأخر من سورة الكهف أنه يعصم من فتنة الدجال. قالوا في السبب في ذلك أن الله جل وعلا ذكر في سورة الكهف هؤلاء الفتية لما ابتلوا بطغيان ذلك الحاكم في زمانهم، فأواهم الله جل وعلا كما أخبر إلى ذلك الكهف. ويبتلى الناس في آخر الزمان بفتنة الدجال، وفتنة الدجال سيأتي الحديث عنها ربما في بعض الدروس إذا مررنا بآيات تعرج عليها. لكن جملة، قال صلى الله عليه وسلم: ما من فتنة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة هي أعظم من فتنة الدجال. ما من فتنة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة هي أعظم من فتنة الدجال. وكون فتنته فتنة عظيمة، أن أكثر من كان ينكر كان يدعي النبوة، لكن الدجال قضيته الكبرى أنه يدعي الألوهية. ثانيا، أن الذين ادعوا الألوهية قبل الدجال كفرعون والنمرود لم تكن تحت أيديهم آيات، ولا يقدمون للناس شيئا يدل على أنهم يملكون من الأمر شيء، إنما هي كلمات وزوبعات، كقول فرعون: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، وكقول النمرود: أنا أحيي وأميت. لكن الدجال معه جنة ومعه نار، ويعطيه الله القدرة على أن يحيي الموتى، ويعطي الله القدرة على أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، وتتبعه كنوز الأرض الخربة كيعسيب النحل. هذه كلها جعله فتنة عظيمة، لأنه يملك بأوامر أعطاه الله جل وعلا قدرة عليها حتى يكون فيه فتنة لغيره من العباد. وهذا ابتلاء من الرب تبارك وتعالى لأهل ذلك الزمان، وهو من أعظم أشراط الساعة. المقصود أن حفظ العشر الأول من سورة الكهف والعشر الأواخر منها وحفظها بالكلية أكمل وأجمل، يقي المؤمن برحمة الله جل وعلا وفضله ومشيئته فتنة الدجال. هذا ما يمكن أن يقال في فضل هذه السورة المباركة. وقد قدمنا أنها مكية، وأن الله جل وعلا افتتحها بقوله سبحانه: والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وهي حسب ترتيب المصحف السورة الثالثة من القرآن التي افتتحها الله جل وعلا بالحمد. والحمد هنا مستغرق للحمد كله، فالله جل وعلا أهل لكل حمد، بل إنه لا يبلغ مدحته جل وعلا حمد حامد ولا قول قائل. ولذلك جاء في الحديث: أنت كما أثنيت على نفسك. مهما بلغنا من حمد ربنا جل وعلا لا نصل إلى ما يستحقه ربنا تبارك وتعالى من الحمد. قال سبحانه: والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الكتاب هنا قطعا هو ماذا؟ القرآن. فالألف واللام هنا لأي شيء؟ للعهد. أي عهد؟ العهد الذهني. الآن هذه الدروس قطعت شوطا كبيرا، فما كنا لا نعاتب فيه في الأول ينبغي أن نعاتب فيه الآن، لأن هذه مرت كثيرا، قلنا إن ال إما للجنس والاستغراق وإما للعهد، وهنا قلنا اتفقنا على أنها للعهد، والعهد قلنا إنه ينقسم إلى قسمين، عهد ذهني وعهد حضوري تشبعهما وعهد لفظي. لا يوجد عهد لفظي لأن الآية في أول السورة ما في شيء قبلها، فلا يوجد عهد لفظي، وإنما العهد الذهني الكتاب إذا أطلق هنا واضح أنه يراد به القرآن، هو المستقر في الأذهان. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ثم سكتة من غير قراء، أنتم سكتة من غير نفس، هذا مكتوب في آخر المصحف أن في القرآن 4 سكتات من غير نفس، ثم تسكت سكتة من غير نفس ثم تقول قيمة. هذه السكتة لماذا؟ حتى لا يفهم أن كلمة قيما تبعا لكلمة عوجا، حتى لا يفهم، لأن يفهم قد بادي الرأي يأتي إنسان يقول الله يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، فكأنه قال لم يجعله عوج ولم يجعله قيما. الأولى صحيحة لم يجعله عوجا لكن جعله قيما، فقيما منصوبة بفعل غير يجعل، هذه غير يجعل المنفية، لم يجعله عوجا تقف ثم تقول قيما، إما على تقدير وجعله قيما أو إن على تقدير الحالية من الكتاب. واضح؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. قيما اختلف في معناها، ونحن نرى والله أعلم أن معنى قيما هنا من الهيمنة، بمعنى أن هذا الكتاب مهيمن على سائر الكتب التي تقدمت، وهذا دل عليه السنة، بمعنى أن هذا الكتاب أي القرآن مهيمن على الكتب التي سبقته، ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. هنا ربنا يدرج في العذاب، فذكر أن القرآن والوحي أصلا لا ينزل ولم يأتي إلا بشارة ونذارة، فقال جل وعلا لينذر بأسا شديدا، فذكر أن البأس شديد، ثم تدرج أعلى من ذلك أن مع كونه شديد هو ممن؟ هو من الله، فالبأس قد يكون شديدا من الناس ويمكن دفعه، لكنه إذا كان بأسا شديدا ومن الله يستحيل ماذا؟ يستحيل دفعه. من الناس من يملك بأس شديد، كما قال الله عن أهل اليمن قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، لكن الله هنا يتدرج في عرض الأمر، فقال سبحانه لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. الآن ذكر النذارة ثم ذكر البشارة، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. البشارة هنا للمؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم ماذا؟ أجرا حسنا. لم يقل الله هنا ما هو الأجر الحسن، لكن لو قال لك قائل إن الأجر الحسن هنا يدخل فيه ما تصيبه أنت من نعم الدنيا المباحة، هل هذا تحتمله الآية أو لا تحتمله؟ لا تحتمله. لماذا لا تحتمله؟ لأن الله قال بعدها ماكثين فيه أبدا، ولا يكون المكوث الأبدي في الدنيا إنما يكون في الآخرة، ففهمنا قطعا أن الأجر الحسن هنا أجر أين؟ الآخرة. وهذه عامة مبهمة، أين فصلت؟ فصلت في شتى أنواع القرآن في السورة نفسها، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، جنات الفردوس نزلا أزالت الإبهام الموجود في قوله في أول السورة الموجود في قول الله تعالى ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ثم كرر النذارة، قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، والذين قالوا إن الله اتخذ ولدا حسب ما علمنا من القرآن كم طائفة؟ 3، من هم؟ اليهود والنصارى ومشركوا العرب، لا يقال العرب مباشرة، يقال ومشركوا العرب. اليهود قالوا ماذا؟ عزير، والنصارى قالت المسيح، ومشركوا العرب قالوا الملائكة بنات الله، وبكل جاء القرآن، قال الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال جل وعلا ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، فهذه نسبة البنات إلى الله التي قالها الكفار من مشركي قريش أعاذنا الله وإياكم، والله جل وعلا منزه عن الولد كله، وهذا بيناه في مواقف عديدة. نقول وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، هنا يجيب الله جل وعلا أن هذا الأمر ليس لديهم به علم، وعدم العلم له كم صورة؟ صورتان: عدم العلم له كم صورة؟ صورتان. الصورة الأولى أن ينقطع عنك الخبر فلا تعلم شيئا عن الواقع، أن ينقطع عنك الخبر يحصل شيء لا تعلمه، لا تدري عنه، انقطعت عنك الخبر في غيب، فهذا حاجب عن علمك بالأمر. هذه الصورة ماذا؟ الأولى. الصورة الثانية أن يكون الشيء غير موجود، فإذا كان غير موجود لا يتعلق به، لا يتعلق به علم. فقال جل وعلا: ما لهم به من علم ولا لآبائهم. هذه الصورة التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن على أي صورتين تحمل؟ على الثانية، تحمل على الصورة الثانية، لأن كون الله جل وعلا له ولد هذا أمر غير موجود أصلا، فما دام غير موجود لا يتعلق به، لا يتعلق به علم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ما الكلمة هنا؟ ليست كلمة ماذا؟ واحدة، وإنما جمل، كما يأتي إنسان بعد الصلاة يتكلم ويعظ الناس لمدة ثلث ساعة، فيسألك أبوك أخوك جارك لماذا تأخرت، تقول: مر بالمسجد شيخ ألقى كلمة، وأنت تقصد ماذا؟ شبه خطبة، شبه معارف عامة، شبه محاضرة. وهذا أين الدليل من القرآن على هذا؟ الله يقول: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله بعدها: كلا إنها كلمة هو قائلها. فسماها الله كلمة، وهي ليست ماذا؟ وهي ليست كلمة مفردة، وإنما جملة كاملة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله: كلا إنها كلمة هو قائلها. فالمقصود بهنا كبرت كلمة. ما الكلمة هنا؟ قولهم إن الله اتخذ ولدا، وليست كلمة ماذا؟ واحد. طيب، نأتي لكبرت. الباء هنا جاء عليها ماذا؟ ضمة. كبر هذه إذا أريد بها وصف عامة الأشياء تأتي مضمومة في الماضي والمضارع، تأتي مضمومة في الماضي والمضارع. وإذا أريد بها الحديث عن السن، عن العمر، تأتي مكسورة في الماضي مفتوحة في المضارع. والقرآن أعظم آلات تفسيره كلام ماذا؟ كلام العرب، لأنه نزل بلغة العرب. فعدم العلم بلغة العرب حائل بين المرء وبين تفسير كلام الله، واضح؟ فنؤكد على هذه المسائل لأننا هذا درس علمي. فنقول: إن إذا تكلمت العرب عن الشيء غير العمر والسن تريد ضخامته واتساعه وكبره، تعبر بضم الباء في الماضي وفي المضارع. قال الله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواه، ماذا التي بين أيدينا؟ وقال جل وعلا: كبر مقتا عند الله، فجاء بضم الباء لأنه لا يتكلم عن عمر. وقال تبارك وتعالى: قال أو خلقا مما يكبر في صدوركم، بضم الباء، لأنه يتكلم عن الاتساع والعظمة. أما العرب إذا تكلمت عن السن تكسر الباء في الماضي وتفتحها في ماذا؟ في المضارع. يقولون: فلان كبرت سنه، ما يقولون كبرت، يقولون ماذا؟ كبرت، بكسر الباء. فإذا أجاؤوا بالمضارع ماذا يفعلون؟ يفتحون الباء. قال الله تعالى في حق اليتامى: إسرافا وبدارا أن يكبروا، بفتح الباء، لأن الله يتكلم عن الأعمار، ما قال يكبروا كما قال في الأولى، قال يكبروا بفتح الباء لأنه يتكلم عن ماذا؟ عن الأعمار. ومن الدلائل في اللغة، قال المجنون: تعلقت ليلى وهي ذات ذوائب، ولم يبدو للأقران من ثديها حجم، صغيرين نرعى البهم، يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. فتح في الحالين: إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم، واضح؟ المجنون طبعا مجنون ليلى، وهم استشهد بشعره لأنه عاش في الصدر الأول. فالمقصود عندما يتكلمون عن الأعمار يكسرونها في الماضي ويفتحونها في ماذا؟ في المضارع. قال الله: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. قال العلماء في التعبير رب العزة بكلمة من أفواههم أنهم يقولون شيئا لا يدرون من أين أتى، كلمات يتناقلها بعضهم لبعض لا تمثل شيئا متحققا في صدورهم، وإنما ينقلها جاهل عن جاهل، كافر عن كافر، ظالم عن ظالم، دون أن يعوا معناها. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ثم انتقل الخطاب إلى من أنزل عليه الكتاب وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال الله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. نبدأ من الأخير، من أسفا، معناه هنا حزنا، فيصبح معنى الآية: فلعلك مهلك نفسك حزنا عليهم أنهم لم يؤمنوا. باخع بمعنى مهلك، فيصبح معنى الآية: فلعلك مهلك نفسك حزنا على أنهم لم يؤمنوا، والمعنى لا داعي لأن تفعل ذلك. ويؤيده قول الله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لأن الله لو أراد أن يؤمنوا جميعا لآمنوا، لو أراد الله أن يؤمنوا جميعا لآمنوا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ثم قال جل وعلا: إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما علي صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هذه أم لم تسبق بحرف استفهام، فعلى مذهب سيبويه إمام النحاة تصبح حرف قطع، فيصبح المعنى: بل حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. والآية في مجملها لا بد أن تعرف مناسبتها. يقولون أي المفسرون أن النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط خرجا من مكة إلى المدينة ولقيا أحبار يهود وقصوا عليهم خبر نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال الأحبار من اليهود لهؤلاء القرشيين: سلوه عن ثلاثة أمور: عن فتية ضاعوا في غابر الأزمان فإن لهم خبرا عجبا، واسألوهم عن الروح، واسألوه عن رجل ملك الدنيا مشرقها ومغربها، فإن أجابكم فهو نبي وإن لم يجبكم فهو رجل متقول. فقدم هؤلاء على قومهم في مكة وقالوا: جئناكم بنبأ محمد صلى الله عليه وسلم، وطرحوا على نبينا صلى الله عليه وسلم الأسئلة، فقال صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا في آخر الدرس، قال: سأجيبكم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فانقطع الوحي عنه صلوات الله وسلامه عليه 15 يوما، انقطع عنه الوحي فيما يقولون 15 يوما. ثم جاء تفسير قصة الروح في قضية الإسراء، وجاء خبر أهل الكهف وخبر ذي القرنين، جاء في سورة الكهف. واضح؟ طبعا في أمور غامضة هنا سنعرج عليها في آخر القضية. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا جاء تهول الأمر، وذهب في ظنه صلوات الله وسلامه عليه أن أصحاب الكهف من أعجب آيات الله، فاستدرك الله على نبيه أن يبين له أنه ليس الأمر كما فهمت. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي ليس أصحاب الكهف والرقيم أعجب آيات الله، بل إن خلق السماوات والأرض وإرسال الرسل وإنزال الكتب وغير ذلك من الأمور أعجب من ماذا؟ من نبأ ماذا؟ من نبأ أصحاب الكهف. واضح؟ أعجب من نبأ أصحاب الكهف. هنا نأتي إلى قضية التربية. لا يوجد أحد من الخلق كائنا من كان لا يستقد من

ولد على الوالد. وهنا ذكر الله استدراكه جل وعلا على من؟ على نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن الله أبقى منزلة نبيه منزلة رفيعة فأجابه، ثم قال له في آخر الأمر: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وسيأتي بيان أقوال أهل العلم فيها. واضح؟ والمقصود أنه لا يوجد أحد لا يمكن الاستدراك عليه، كل بني آدم يستدرك عليه في قول أو في مسألة. حتى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قالت فاطمة بنت قيس إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها لما بانت عن زوجها أن لا نفقة لها ولا سكنة، ردت على عمر قوله، قال عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة تصيب وتخطئ. بعد بقرنين 220 عام 220 جاء الإمام أحمد رد على عمر قال: رحم الله عمر، وأين في كتاب الله أن لها النفقة والسكنة؟ فلا يوجد أحد لا يستدرك عليه، هذه من أعظم قضايا العلم، لا يوجد أحد معصوم لا يمكن أن لا يستدرك أحد عليه شيء، لا، هذا أمر ملغي. ومن ظنه في نفسه فقد قال على الله جل وعلا ما لا يعلم، وظن في نفسه الكبر المحرم. نعود للآية: الله يعاتب نبيه ويخبره أنه ليس أصحاب الكهف أعجب ما خلق الله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. أصحاب هنا مضافة إلى الكهف، معروف ما هو الكهف، لكن الإشكال في كلمة الرقيم. فقال بعض العلماء إن معنى الآية أن هناك كم فرقة، فرقتان، أصحاب كهف وأصحاب الرقيم. قالوا إن الله قص علينا أصحاب الكهف ولم يقص علينا أصحاب الرقيم، هذا أحد تخريجات الآية وهو بعيد لكنه موجود. وآخرون قالوا لا، إن الكهف أصحاب الكهف الرقيم قوم هم لا يتغيرون، طائفة واحدة، وإنما معنى الرقيم اللوح، ودليلهم من القرآن في كتاب مرقوم أي مكتوب، وهذا كتبت عليه أسماء أصحاب الكهف. وقال آخرون إن الرقيم البلدة التي خرجوا منها، وقد قال ابن عباس لما سئل عن أصحاب الرقيم جاءت عنه عدة روايات، رواية تقول وظنها غير صحيحة أنه قال أربعة في القرآن لا أعرفها: غسلين والرقيم والأواه وحنان، أو كلمة أخرى. واحدة الروايات قال: زعم كعب أنه البلدة التي خرج منها. من كعب؟ مر معنا كعب الأحبار. قال ابن عباس هذه الرواية ثابتة عنه أنه قال زعم كعب أنها البلدة التي خرجوا منها. الذي يعنينا نتكلم الآن عن طائفة واحدة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية. الفتية جمع، ما مفردها؟ فتى. والقرآن له أسلوبه في الكلام، الله جل وعلا إذا تكلم عنهم في صيغة المدح يقول فتية، وإذا تكلم عن الخدم والعمال يجمع فتى على فتيان. أين الدليل؟ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحاله، ما قال وقال لفتيته. وهنا لما تكلم في كلام المدح والثناء قال إذ أوى الفتية إلى الكهف، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ثم قال الله فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. لن نتكلف، عندما تدخل على إنسان في هذا الصيف القائض وهو نائم تريد أن تنقذه لا يمكن، وأنت عاقل تمشي أمامه، لكن إما أن تحدث صوتا أو تطفئ المكيف، فإذا انقطع صوت اعتاد عليه أو سمع صوتا جديدا في الغرفة استيقظ. فالحياة النوم مرتبط بالسمع أكثر منه مرتبط بالبصر. فلما كتب الله في الأزل أن يبقوا هؤلاء 300 عام نائمين ضرب ماذا؟ على آذانهم. واضح؟ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. كلمة عددا تدل على كثرة أو قلة؟ على كثرة. لماذا؟ لأن القليل لا يعد، القليل لا يعد. ترى القرآن الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. واضح جلي. أنت الآن في سيارتك الصغيرة في الطريق في السفر معك ثلاثة أربعة من رفقائك، توقفت جانبا تأتي بزجاجات ماء وعصير، لا يمكن يجي عاقل يعدهم قبل لا ينزل، قليل ما يعد، يجيب أربعة خمسة زائد تزيد حبة زائد حبتين ما تفرق. لكن لو كنت في باص ثلاث باصات أنت مسؤول عنها في حج أو في عمرة وأردت تنزل تشتري ماء جبرا تعدهم عشان تعرف كم تأتي وكم لا تأتي به. فلما قال الله سنين عددا دل على أن الله يقصد الكثرة. والآن الآن الله ما قال العدد،
وهذا كله تمهيد للمخاطب، الناسلين كثيرة.

0: بيانها بعد ذلك، واضح؟ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أبدا. جمهور المفسرين على أن المقصود بالحزبين أهل الكهف حزب، وأهل المدينة التي بعثوا في زمانهم هم الحزب الآخر. وأنا لا أطول في هذه القضية لأن لا ينجم عنها فائدة كبرى. جمهور المفسرين على أن الحزبين أهل الكهف حزب، والحزب الآخر أهل المدينة التي بعثوا فيها، أي قاموا من مقدهم في أيامهم، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ومعلوم أن الله يعلم أي الحزبين أحصى، لكن قلنا قاعدة، أي آية في القرآن فيها ليعلم الله لنعلم معناها ليظهر علم الله على الوجود، وإلا الله جل وعلا يعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، لكن ليظهر علم الله في الوجود هذا معناه، لا يوجد له معنى آخر. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق. القاص رب العالمين جل جلاله في كتابه، والمقصوص عليه في المقام الأول نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. غالبا من يؤمن بالرسل يكون شبابا كهولا ولا يكونون شيوخا كبارا غالبا. لماذا؟ لأن الشيخ تمرس فيما هو معتقده، صعب أن يتراجع عن أشياء قديمة توارثها، كما قال أبو طالب قبل أن يموت بل على ملة عبد المطلب. لكن الشاب غالبا يكون ذلك المعتقد الذي تريد أن تنهاه عنه لم يتأصل في عقله وذاته، فيكون أقرب إلى أن يحيد عنه، وليس هذا على وجه العموم لكن هذا في الغالب. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وهذه تزكية من رب العالمين جل جلاله لهؤلاء الفتية، وهم مجمل قصتهم أنهم كانوا فتية في غابر الزمن في أحد ملوك الروم بين موسى وعيسى على الأظهر، وأنهم كانوا يعيشون في بلد يعبد فيه الأوثان والأصنام وغير الله، ثم قذف الله جل وعلا بطريقة أو بأخرى لا نعلمها قضية الإيمان في قلوبهم والتوحيد في أنفسهم، فخافوا على دينهم ففروا، وهم يقولون كما قال الله يسألون الله جل وعلا من هديه ورحمته، فأواهم الله جل وعلا إلى الغار، فضرب الله على آذانهم في الكهف سنين عدد كما سيأتي. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ثم قال الله بعد زيادة الهدى قال وربطنا على قلوبهم. ليس سهلا أن يترك شاب أو مجموعة من الشباب حياة معينة فيها اللهو أو الزوجة أو الأولاد أو العمل أو معاشرة الناس ومخالطتهم، ثم يحيدون عن ذلك كله ليعيشوا في كهف غائر مهجور. هذا أمر صعب يحتاج إلى شيء من الثبات، والثبات لا يكون إلا من من الله. فالذين يطلبون الهداية، وجميعا نحن نطلب الهداية، يجب أن يستعين المرء بربه تبارك وتعالى. ولذلك قال الله وربطنا على قلوبهم، فالموفق من ربط الله جل وعلا على قلبه وألهمه الثبات، كما قال الله عن أم موسى لولا أن ربطنا على قلبها وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. العلماء هنا يقولون كما حرر ابن عطية وغيره أنهم قولهم إذ قاموا تمسك بها الصوفية في قضية أنهم يذكرون الله قياما ويرقصون، وقالوا دليلنا من القرآن هذه الآية أن الله قال إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. ولا ريب أن هذه آية متشابهة، لا يمكن أن تكون دليلا على جواز الرقص والغناء عند ذكر الرب تبارك وتعالى. ولهذا أكثر أهل العلم إن لم يكونوا كلهم ممن فسر القرآن يتصدى لهذه المسألة ويرد، وأفضل من رد في هذه القضية الإمام القرطبي رحمه الله في الجامع، وقال لا يمكن أن يكون من هدي الأنبياء التراقص بالأكمام والسماع الأصوات الحسان من المردان والنسوان، والزعم أن هذا هو دين الله. الفرق بينهما وبين هدي الأنبياء كالفرق ما بين الأرض والسماء، وهذا حق. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. والشطط الميل. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم عقدوا مجلس بينهم وإذ اعتزلتموهم يخاطبون بعضهم بعضا وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أحسنوا الظن بالله فكان الله جل وعلا لهم أعظم من حسن ظنهم به، فربط الله على قلوبهم وزادهم هدى وساقهم تبارك وتعالى إلى الكهف. قال الله جل وعلا: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فدخلوا الكهف وضرب الله على أذانهم، وظاهر القرآن يدل على أنه تبعهم كلب، وهذا الكلب قد يكون كلبا لأحدهم وقد يكون كلبا تبعهم كما قال بعض المفسرين، لكن ظاهر القرآن أنه كان معهم كلب. ثم لما دخلوا الكهف ناموا في فجوة منه، ونام الكلب في الوسيط أي على فناء مقدمة الكهف. قال الله: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط، وضرب الله عليهم وعلى الكهف. قال الله جل وعلا: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله. ترى الشمس إذا طلعت، الله يصور حالهم، وقلنا إنهم في الكهف، تزاور عن كهفهم يعني تميل، تقرضهم يقولون مقراض، ما معنى مقراض؟ شيء يقطع، يعني تنصرم عنهم لا تأتيهم. وقد ذهب على هذا ابن كثير رحمه الله على أن بوابة الكهف قطعا دلت الآية على أنها كانت جهة الشمال، ذهب ابن كثير على أن بوابة الكهف قطعا وفق دلالة القرآن على أنها كانت جهة الشمال. الذي يعنينا هنا أن العلماء اختلفوا في ازورار الشمس عنهم، هل لأن وضع الكهف وما في الكهف أصلا من طبيعة في بنائه هي التي جعلت أن الشمس لا تؤذيهم، أم أن الشمس الأصل أن تمر عليهم وتؤذيهم، لكن الله جل وعلا رحمة بهم صرف وهج الشمس عنهم بكل، أي بكل القولين قال العلماء. لكن قال بعضهم إن في الآية قرينة تدل على أن الله جل وعلا جعل الشمس تميل عنهم ولا تؤذيهم، وهي قوله سبحانه: ذلك من آيات الله. والذين ردوا على هذا قالوا إن ذلك من آيات الله ليس المقصود به إزورار الشمس عنهم، وإنما المقصود به دخولهم للكهف أصلا. والدليل على ذلك أن الله قال بعدها: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فتحرر من هذا كم قول العلماء؟ قولان: قول بأن زوار الشمس عنهم إنما كان لطبيعة الكهف، وقول أن الأصل أن الشمس لا بد أن تصيبهم، لكن الله جل وعلا حماهم، وقرينتهم قوله جل وعلا: ذلك من آيات الله. وهذا القول قال به الزجاج من القدماء، واختاره الشنقيطي من المعاصرين. والقول الثاني قال به كثير من العلماء أن القضية قضية الكهف نفسه، والدليل أن الله رد على قول من احتج بقول الله ذلك من آيات الله، رد عليه بقوله أن الله قال بعد: من يهدي الله فهو المهتد، وأن الله يتكلم عن مجمل القضية لا عن إزورار الشمس عنهم. ونحن نرجح الأول والله تعالى أعلم، لكن نقول إن رحمة الله جل وعلا بأوليائه لا تحتاج إلى دليل، فكون هذا الأمر قد وقع كما قال فريق أو لم يقع كما قال الآخرون لا يغير من الحقائق شيء، وهي أن رحمة الله جل وعلا بمن لجأ إلى الله أمر ثابت في الكتاب والسنة، فإن الله جل وعلا يرزق ويعطي ويرحم من زعم أن لله ولد، فكيف بمن عبد الله وخافه واتقاه وأضمر التوبة في قلبه ولجأ إلى الله؟ هذا أولى أن يرحمه الله جل وعلا. حتى الذي يقول إن الله اتخذ ولد، فرعون وهو فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، وكان يطعم ويسقى، ومن الذي يطعمه ويسقيه؟ الله. فكيف بمن قال سبحان ربي الأعلى كما قال قتادة وغيره؟ فرق بين من يقول أنا ربكم الأعلى ويطعم ويسقى، وعبد يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى. هذا أولى أن يرحمه الله. فرحمة الله جل وعلا لأوليائه، أخذنا بالقول هذا أو لم نأخذ به كتفسير، إلا أن رحمة الله بأوليائه ثابتة في الكتاب والسنة. نقول ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم قال الله: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وهذا قرينة على أنهم كانوا مفتوحي الأعين، كانت أعينهم مفتوحة على قول جمهور المفسرين، وسيأتي قرينة تدل على هذا. وتحسبهم أي من رآهم، يحسبهم أيقاظا وهم رقود. ثم رحمة من الله بهم الله يقول ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. المريض إذا مكث طويل الأمد على السرير يصيبه ما يسمى في عالم الطب بقرحة الفراش، فالله جل وعلا سننه لا تتبدل، كان بالإمكان أنهم يبقون كما هم ولا تصيبهم، لكن الله جل وعلا يجري الأسباب. قال الله ونقلبهم، وأسند الله جل وعلا التقليب لذاته العلية، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قال العلماء كأبي هريرة وغيره حتى لا تأكل الأرض أجسادهم، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. فهم العلماء منها أن الله جل وعلا أثنى على كلب لأنه صحب قوما أخيارا وأحبهم ولازمهم ودافع عنهم، لكن هناك مسألة مهمة جدا، يعني قلنا هذا مجلس علم، لا شك أن صحبة الأخيار ومحبة الصالحين كمحبة آل البيت مثلا ومحبة العلماء ومحبة حفاظ كتاب الله ومحبة الصحابة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك من أعظم القربات، ودل القرآن عليها والسنة. قال أنس رضي الله عنه أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال عليه الصلاة والسلام وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال له صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت؟ قال أنس فوالله ما فرحنا بعد إسلامنا بشيء أعظم من فرحنا بهذا الحديث. ثم قال أنس رضي الله عنه وأنا والله أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر. فجاء بعض المحدثين المفسرين يقولون ونحن والله نحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وأنس، ونسأل الله أن يلحقنا بهم ولم ندرك صنيعهم. وهذا كله أمر لا تثريب فيه، لكن الخطر أن يأتي إنسان من هذا الباب فيغلو في الصالحين. ونقول مرارا إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل، إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل. كان هناك ظاهر اسمه ابن عون، ضاعت اسمه أنا الآن لأن هذا ما في مرجع من الحفظ القديم، شيعي صاحب القصيدة المشهورة يا صاحب القبة الصفراء في النجف في مدح علي بن أبي طالب من أتاك شوفي، لكن ضيعتنا القصيدة الآن، هذا من القديم. الشاهد هذا مات، وتعلمون أن المأمون أوصى لأحد آل البيت بولاية العهد، فثار عليه بني العباس فغير ورجع عن هذا الأمر، وأظنه علي الرضا، ثم مات علي الرضا هذا في زمن المأمون، ثم دفن في بغداد جهة ما يسمى الآن في مقابر النجف في العراق، مماكن تعظمها الشيعة. جاء أحدهم هذا الذي يقول يا صاحب القبة الصفراء في النجف، لما مات أوصى أن يدفن عند رجلي الإمام علي الرضا، لأن هذا قبر الإمام، قال ادفنوني عند قدميه واكتبوا على قبري وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط. فهم من الآية، طبعا هو في فهمه الأول صحيح، هو ما أراد أن يقول أنه كلب، لا، هو أراد أن يقول إن الله أثنى على كلب لأنه صاحب قوما صالحين، فكيف لا يثني على رجل مؤمن وهو يحب آل البيت؟ واضح، هو لم يقصد أن يقول أننا كلب، هو يقول يرد على من يعنفه على هذه الطريقة، إن الله قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، فيقول هذا كلب أثنى الله عليه لأنه نام مع أهل الكهف. فالموت عند آل البيت في ظنه طبعا أفضل من حال الكلب، فأمر أن يكتب على قبره وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. نحن نقول إذا تأتي لمسألة تنقدها، إذا لم تنقدها بحق تنقلب عليك، لكن الإنسان يكون عالما متجردا في نفس الوقت. نقول إن الاستشهاد بالآية على محبة الصالحين حق، أما الطريقة التي صنع بها فباطل لا محالة، لأن الذين في البقيع خير من علي الرضا. ولو فهم الناس الذين عاشروا الصدر الأول وأدركوا الصحابة كصغار الصحابة والتابعين هذا الفهم الذي فهمته لمات لدفنوا كلهم بهذه الطريقة، لكن هذا أمر ليس له دليل. ولذلك قلت إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل. الإنسان يجعل قلبه لله، لكن لا يمنع ذلك من صحبة الصالحين ومحبتهم، كما قال الشافعي يحب الصالحين ولست منهم وأرجو أن أنال بهم شفاعة. والمقصود من هذا كل أن الإنسان عموما يختار الرفيق الأحسن والأمثل في سائر أموره، كما بين صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، مثل الجليس الصالح، مثل الجليس السوء، وغيرها من الحديث. قال الله: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. فسرنا الوصيد بأنه فناء الدار. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. أنزل الله عليهم الهيبة حتى لو قدر أن أحدا مر أو سبعا مفترسا دخل لتهول من منظرهم وخرج. وهذا من آيات الله في حفظهم، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم، ولم يقل الله أيقظناهم لشدة طول نومهم، عبر الله عنه كأنه قريب من الموت. قال: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. الآن قاموا، فلما قاموا أول شيء يحصل منهم أنهم ماذا؟ يرى بعضهم بعضا. فدرج معي وشوف أي عقل عنده. فلما رأى بعضهم بعضا كلهم متفقون على أنهم لتوهم قائمون من النوم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذه قرينة ظاهرة أنه لم يتغير شيء في أجسادهم، لأنه لو طالت أشعارهم ولحاهم وأظافرهم لعرفوا أن مستحيل أن يقولوا السبعة لبثنا يوما أو بعض يوم، لأنهم مجرد ما يروا بعضهم متغيرين يعرفوا أقل شيء إنها شهور أو سنين. فعلى هذا يترتب على هذا المسألة سأقولها بعد قليل. قال الله: قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وعندنا العامة يقولون الهرج والكلام في الفايت نقصان في العقل. الآن هم جوعى، مو وقت كم جلسنا، فغيروا الخطاب مباشرة. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. سنة، يوم، يومين، ما هي قضيتنا. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. يحلون مشكلة يواجهونها، لا يتكلمون في شيء ماضي قديم يحاولون أن يغيروه أو يردوه، لا يملكون لهم شيء. الآن هم جوعى يحتاجون إلى طعام، فالعاقل ينظر فيما هو حال به، كائن أمامه، لا يحاول أن يرد شيئا قديما مضى. قبل أن أنتقل للصورة آتي لقضية لماذا لم يتغير منهم شيء. الله جل وعلا يجري الزمان على أحد، والزمان هذا جعل الله جل وعلا إياه منوطا بأحكام. فالإنسان إذا كبر، أي إنسان إذا جرت عليه أحكام الزمان يصيبه الكبر في السن، يحدودب ظهره، تسقط أسنانه مهما عمر، حتى وإن بقيت أسنانه يحدودب ظهره، يصيبه السكر حتى يموت. لا بد أن يحصل هذا، وقد يحفظ برحمة الله من شيء، لكن تبقى أشياء فيه، ما يمكن أن يبقى قوته كحاله في أول الزمان. وهذا من جريان أحكام الزمان عليه. واضح؟ الله هنا لم يجري أحكام الزمان على من؟ على أصحاب الكهف. وهذا لا يقدر عليه إلا من؟ إلا الله. ولهذا قال الله: ذلك من آيات الله. وحتى تكتمل الصورة لديك أن الله يصنع الشيء وضده في آن واحد، وهذا يا أخي من فرائد العلم، يصنع الشيء وضده في آن واحد. صنع الله هذه القضية وضدها في آن واحد مع عزير. قال الله: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. ما معنى لم يتسنه؟ لم يتغير. إذن الله ما أجرى ماذا؟ ما أجرى أحكام الزمان على ماذا؟ على الطعام. في نفس الوقت قال الله له: وانظر إلى حمارك. فإذا بالحمار كان ماذا؟ عظاما نخرة. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فالحمار والطعام كان في كهف واحد في مكان واحد، فأجرى الله أحكام الزمان على الحمار فبات ونخر وأصبح عظام، ولم يجري الله أحكام الزمان على الطعام فلم يتغير منه شيء. وقام هذا الرجل يرى الآيتين، يرى الطعام كما هو لم يصل إليه فساد عبر 100 عام، ويرى الحمار قد أصبح عظاما نخرة جرت عليه أحكام الزمان، وهذا لا يقدر عليه إلا الله. هنا نعود للآية. قال الله جل وعلا: قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه الورق الفضة فلينظر أيها أزكى طعاما. أكثر العلماء على أنهم قضوا بطيخا يسد جوعهم وعطشهم، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. والعاقل لا يجلب على نفسه الشر، من كمال عقلهم الله الآن مدحهم، لا تقول أنا مدحتهم لغرض في نفسي، الله قال زدناهم هدى، هؤلاء الذين قال الله عنهم وزدناهم هدى قال عنهم فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ابعثوا رجلا دبلوماسيا لا يشغب علينا ويدل علينا فنهلك، فلا يثيرون الأمور على أنفسهم ولا يذهبون قلتهم، والله نعتهم بقوله وزدناهم هدى. وهذا من كمال ماذا؟ من كمال العقل. يقولون إن صحت الرواية إن عنتر المعروف هاج ثور في زمانه في بني عبس، كان بني عبس أي أمر عظيم يأتيهم ينادون عنتر، فيذهب عنتر يقتل الفرسان يرد الأغنام يحمي النساء كل شيء يصنعه عنتر. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر واقدمي، يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدم. جاء مرة ثور هاج أهلك مضارب بني عبس كلها، أول من هرب عنتر راح فقتل، جاءوا الناس يا عنتر الثور، قال ايش فاهم الثور إننا عنتر. واضح؟ فهمتم؟ العقل ينبغي أن يستخدمه الناس، هو أول كان ينتصر بما في قلوب الناس من رعب من اسمه، هؤلاء يعقلون يفهمون من هو عنتر، ما معنى السيف في يده من يحاربونه من ذبيان وغيرها، يفهمون قوته، لأنك تخاطب عاقل تعرف تغير فيه. فإذا كان العدو أهوج، ولذلك العلماء لما تكلموا عن التتار كانوا يتعجبون منهم، يقولون إن كل إنسان يحكم يقاتل يقتل بمصلحة، يعني يأتي دولة تستولي دولة إما للنفط كما هو حاصل أو لقضية النساء يسبون النساء أو قضية استرقاق الأولاد كما فعل فرعون، لازم يكون في مصلحة. التتار كانوا يقتلون المرأة والرجل والطفل والرضيع ولا يبقون أحد، كان ما هم لهم إلا عبادة الناس، حتى النساء يعني قتلتم جميع الرجال استفيدوا من الرجال، تدخلين النار دخلين النار، استفيدوا من النساء من الأطفال، ما يفعلون من هذا شيء، يقتلون المرأة الجميلة والمرأة القبيحة والطفل الرضيع والطفل الصغير. وتكلم العلماء في هذا أنهم كانوا ما يفهمون ما يعقلون شيء كما قال الله عن بعض الأقوام. المقصود العاقل يعرف في أي موطن، يقول شوقي من الناس من ينطقه مكانه، فهؤلاء فتية والله يقول إنهم زادهم هدى، قالوا وليترطف ولا يشعرن بكم أحدا. لماذا؟ خوفا على الدين، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. ومن هنا فهم العلماء أن الإكراه كان في الأمم الماضية لا يعفى عنه الناس، ومن رحمة الله بهذه الأمة أنها لا تحاسب على ما استكرهت عليه. قال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وإن كان بعض الحفاظ تكلم في صحة الحديث لكن الأمة تلقت هذا الحديث بالقبول والعمل. المقصود فهم العلماء منها أن الأمة هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تؤاخذ بالإكراه، وهذا ثابت. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اختلف العلماء في من هم الذين اختلفوا على بناء البنيان، فقالوا فريقان كافران، ورجح ابن جرير أن يكونا الفريقين مسلمين لأن المساجد لا يبنيها الكفار. وغاية الأمر أن يفهم أن الناس بعد فتنوا بهؤلاء أصحاب الكهف انصرفوا إلى فريقين، فريق قال يبنى عليهم أي بنيان، وآخرون قالوا يبنى عليهم مسجد. قال الله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي أصحاب السلطان رجحوا كفة من يقول ببناء المسجد. والله هنا تكلم عن الآية ولم يذكر لا مدحا ولا ذما، وهنا قال بعض الناس إنه يجوز بناء المساجد على القبور من هذه الآية، قالوا لأن الله ما ذمها ولا مدحها. لكن قلنا إن القاعدة إن المتشابه يرد إلى المحكم، والأمر المشكوك فيه يرجع إلى اليقين. وقد دلت السنة الصريحة المتواثرة المتضافرة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم بحرمة بناء المساجد على القبور. وقد ألف حفاظ الملة رحمهم الله في هذا باب كتبا عظيمة، من أعظمها كتاب العلامة الألباني رحمه الله تحذير الساجد من بناء القبور على المساجد للعلامة الألباني، وهذا مثال للتعريف لا للحصر، وإلا الكتب في هذا أكثر من ذلك. لنتخذن عليهم مسجدا، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. كان ابن عباس يقول أنا من القليل الذين استثنى الله، كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. وقال بعض العلماء إن الواو هنا واو الثمانية، واحتجوا بهذه الآية أن الله قال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، قالوا أبواب الجنة ثمانية، لذلك جاء الله بالواو. وقالوا عن آية عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات سائحات ثيبات وأبكارا، قالوا إن الله في الثامنة قالوا أبكار، واحتجوا بهذه الآية. والحق أنه لا يوجد في اللغة واو اسمها واو الثمانية. أما آية الزمر فهي واو حالية، والمعنى حتى إذا جاءها يحدث شيء، وهو استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم لأبواب الجنة. وأما الواو التي في سورة التحريم فللتفريق ما بين الثيبات والأبكار، لأن العطف يقتضي المغايرة، والثيب لا يمكن أن تكون بكرا في نفس الوقت. وأما الواو التي في كلامنا هذا فهي أقرب إلى التوكيد والتأييد، ومما يدل على أنه لا يوجد واو الثمانية أن الله قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الثامنة، ولم يقل والمتكبر، ما في واو اسمها واو الثمانية. نعود فنقول هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو الأظهر. ثم قال الله لنبيه فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. نعود إلى ما بدأنا به، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ثم قال واذكر ربك إذا نسيت. اختلف العلماء في قول الله جل وعلا واذكر ربك إذا نسيت، فقال فريق إن الآية متعلقة بما قبلها، فيصبح معنى الآية أنك إذا حلفت على شيء في المستقبل ونسيت أن تقول إن شاء الله تقوله ولو بعد حين. واضح؟ الله يقول لنبيه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت، يعني إذا نسيت أن تقول إن شاء الله حال الكلام ثم تذكرت بعد حين قل إن شاء الله. وهذا منسوب إلى ابن عباس وهو قول الجمهور، ولو كان بعد سنين، لكن هذا لا يعقل. فمعنى الكلام إذا أخذنا بهذا القول أنه أن إنسانا قال والله لا أدخل دار زيد ولا أشرب عصير كذا، ثم ندم بعد يومين قال إن شاء الله يدخل دار زيد ويشرب العصير، ينسبون إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذلك، هذا تفسير الآية المشهور. وآخرون يقولون، وهذا تخريج لقول ابن عباس وهو الأظهر، أن الآية تقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، المعنى إذا قلت إن شاء الله بعد ذلك تذكرت أنك لم تقل إن شاء الله قلها، لكن لا تغير من الحنث شيئا، لا تغير من الحنث شيئا، يعني لو حنثت يجب عليك الكفارة. وآخرون من العلماء قالوا واذكر ربك إذا نسيت لا علاقة لها بالأول، والمعنى عندهم أن النسيان من الشيطان، كما قال الله على لسان يوشع بن نون وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وقال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. وحل النسيان بما أنه من الشيطان حله أن يذكر الله جل وعلا، فقالوا ليس للآية علاقة بما قبلها، وإنما قول الله واذكر ربك إذا نسيت أي إذا أصابك النسيان فاذكر ربك ترشد إلى ما أنسيته، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ثم قال سبحانه ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، والمعنى أنهم 300 سنين بالسنة الشمسية وتسع سنين بالسنة القمرية. وازدادوا 9 قل الله أعلم ما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. إلى هنا انتهى ما أردنا بيانه في الموقف الأول من سورة الكهف. ثم نبين إجمالا بعد أن ذكرنا جزئيات الآيات، نذكر المعاني الإيمانية التي فيها جملة، فنقول إن من أعظم نعم الله جل وعلا على عبده هدايته إلى الطريق المستقيم، ولا يعدل نعمة الهداية شيء، وإلا فالدنيا كلها نعمة حائلة وزهرة زائلة. وإذا أخلص العبد لله النية وعزم على التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا واستعصم بالله وفر من غرورات الدنيا ربط الله جل وعلا على قلبه وهداه إلى صراطه المستقيم. وإن من أعظم نعم الله أن يتشبه العبد بالصالحين وأن يسأل الله من لطفه، كما قال الله لخير الخلق: عسى ربي أن يهديني لأقرب من هذا رشدا. والله جل وعلا أعطى نبيه من الرشد أعظم مما أعطاه أصحاب الكهف، ومن لجأ إلى الله كفاه، ومن ابتغى الله تبارك وتعالى وجد عنده خير الدنيا والآخرة. ولن ينفك عبد كائنا من كان من ابتلاء، لكنه إذا أظهر لله الصبر واليقين ربط الله جل وعلا على قلبه وبلغه آماله في الدنيا والآخرة. هدانا الله إياكم إلى صراطه المستقيم، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: تأملات قرآنية.

أما الآن مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار والشمس والقمر لآيات لقوم يتقون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد إخوتي أحبتي في الله أحييكم جميعا بتحية الله فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد أسأل الله تعالى أن يهب لنا من أمرنا رشدا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين أيها الإخوة الأحباب بين يدي لقائنا في ليلتنا هذه التي أسأل الله تعالى فيها أن يجعلها ليلة مباركة وأن يجعلها ليلة من خير ليالينا وأن يجعل ما بعدها خيرا منها بحوله وقوته هو خير الغافرين أسأل ربي لي ولكم أن يكشف الغمة وأن يفرج الكربة وأن يوحد الكلمة وأن يؤلف الأمة وأن يرفع الراية وأن يصلح بيوت المسلمين أجمعين بين يدي لقائنا اللقاء الرابع مع أمنا أم المؤمنين أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنها وأرضاها المخزومية القرشية صاحبة الهجرتين رضي الله عنها وأرضاها مع سيدتنا أم سلمة صاحبة الهجرتين الطاهرة المحجبة العاقلة المفكرة الجميلة الحبيبة إلى قلب الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألفت أنظار الناس إلى أن الليلة شاء الله عز وجل أن يحدث في الكون آية وشاء الله تعالى أن يرسل نذيرا بين يدي عذابه يوم القيامة شاء الله عز وجل أن يرسل بالآيات وما نرسل بالآيات إلا تخويفا كسوف جزئي للقمر تراه العين في مصر وفي بعض بلاد دول العالم آية من آيات الله كما عند الشيخين الإمامين البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله آيتان لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك
فأسرعوا أو عليكم أو اهرعوا إلى الصلاة والدعاء. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: كسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي في دفن ولده إبراهيم، فعاد على دابته حتى دخل المسجد ونودي الصلاة جامعة، نودي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس، فصلى النبي بالناس ركعتين ليبين سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلاة الكسوف للشمس وللقمر كما قال الإمام الشافعي واجبتان للأمر، وقال سائر أهل العلم إنها سنة مؤكدة، لأن النبي صلاها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال إنها آية من آيات الله يبعثها الله لتخويف عباده، كأن الله تعالى يقول في هذه الليلة، في ليلة الجمعة، ليلة رأس السنة التي يعد لها أهل المعاصي معاصيهم وأهل الفجور فجورهم، يستعدون بالمجون والفجور والعصيان والمجاهرة والسهر في المعاصي إلى الفجر أو إلى ما بعد الفجر، الكل قد شحن همته لمخالفة ربه، فأرسل الله هذه الآية بين يدي هذه الليلة أن انتبهوا عباد الله، احذروا عباد الله غضب الله، احذروا عقاب الله عز وجل. فقد أمرنا النبي بأننا إذا رأينا ذلك أسرعنا إلى الصلاة والدعاء، ولا تنقطع الصلاة ولا ينقطع الدعاء حتى ينكشف الكسوف، لأننا لا ندري لعلها القيامة، لعلها الساعة، لعلها الداهية، لعلها البلية التي تنزل بالناس. أقول والله تعالى أعلى وأعلم، لما علم ربنا عز وجل من حال كثير من عباده في غالب دول العالم الآن، الكل يستعد للعصيان، الكل يتأهب للفجور، الكل ينوي أن يعصي ربه في هذه الليلة، الكل يعاند ربه، الكل يجاهر بمعصيته، لا يخاف عقاب الله. فشاء الله أن يرسل آية من آياته: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. هذه آيات بين يدي يوم القيامة يبعثها الله عز وجل ويرسلها لمن شاء أن يتوب، كما أخبر ربنا. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم يستغفرون. وقد جاء ذكر الكسوف في الكتب في الصحيحين وفي غيرهما من حديث المغيرة وحديث عائشة وحديث جابر وحديث ابن عمر كما عند الترمذي وحديث ابن عباس كما في الصحيحين، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يجب على العباد أن يفعلوه، وما يجب على العباد أن يفعلوه، وما يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه. فقد أمرنا نبينا بالصلاة والدعاء والصدقة والاستغفار، والصدقة والاستغفار مما مضى، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطيل في القراءة حتى ينكشف الكسوف أو ينجلي. ولهذا سن لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الصلاة التي هي على صفة مخصوصة خصها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بركعتين، في كل ركعة ركوعان، يركع النبي بعد أن يقرأ ثم يرفع النبي ويقرأ. وكان النبي كما في الصحيح أنه قرأ بسورة البقرة في الركعة الأولى، ثم في الركعة الثانية
قرأ بآيات أقل منها، وكان النبي يطيل الركوع والسجود وهو يتضرع إلى ربه أن يكشف الكربة وأن يرفع الغمة وأن يذهب هذه الآية الكبرى، لعل الله عز وجل يتوب على التائبين، لعل الله عز وجل يغفر للمستغفرين. فهي آية أرسلها الله بين يدي هذه الليلة، وأنتم تسمعون وأنتم تشاهدون وأنتم ربما تعيشون فيما يفعل الناس في هذه الليلة التي سموها بليلة رأس السنة، كأن الناس يختمون عامهم بمعصية الله بدل أن يختمون عامهم، وربما يكون ختاما لأعمارهم، يختمون عامهم بالطاعة والإنابة وصلاة ركعتين والاستغفار مما مضى من الذنوب ودعاء رب الأرباب أن يهيئ الأسباب لصلاح الحال وأن يتوب الله عز وجل على المذنبين. قلت وأردت أن أنبه الناس، احذروا عباد الله أولا من فعل المعاصي في هذه الليلة كما يفعل الناس، فلا نقول كما يقول أهل النار وكنا نخوض مع الخائضين لما سألهم رب العالمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. رأينا الناس يسمرون ويسهرون ويلعبون ويعصون، وأنا أعجب من حال كثير من المحجبات وربما المتنقبات الذين يشاركون الناس في باطلهم، بل إنهم يحتفلون بليلة رأس السنة. عجب عجب أن نرى حجاج وأن نرى حاجات لبيت الله عادوا بالأمس القريب من عرفات، واليوم يجاهرون بالمعاصي والسيئات، بل إنهم يستعدون من أول النهار لآخر الليل، يستعدون بمعصية الله عز وجل، وسموه عيدا وشاركوا الناس في الباطل. لكن هيهات هيهات، فإن الله حليم بعباده، رؤوف بهم، يصبر على معاصيهم. أسأل ربي لي ولكم ولسائر المسلمين صلاح الحال، وأن يتوب علينا مما مضى في عامنا، وأن يغفر لنا زلاتنا ومعاصينا، أن يغفر لنا ما وقعنا فيه من المعاصي وسترناه عن الناس ورب الناس يعلمه. أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة التي فيها نصلي على الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي فيها نتوب على رأس هذه السنة، لعل الله تعالى يغفر لنا ما مضى، وأسأله سبحانه أن يصلح لنا ما بقي. عود إلى اللقاء الرابع مع أمنا، أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وقد مضى أبو سلمة إلى سبيل ربه راضيا مرضيا، شهد النبي له بأنه في الجنة ودعا له أن يغفر الله له وأن يخلف على أهله في الغابرين. ثم إن الله عز وجل قد استجاب لدعائهما بأن رزق الله تعالى أم سلمة برجل خير من أبي سلمة لا يؤذيها ولا يحزنها، برجل هو النبي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي شهر شوال من السنة الرابعة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد أن تمت خطبة النبي لأم سلمة بأن أرسل إليها حاطب بن أبي بلتعة، وقالت أم سلمة للرسول، قالت له أدع رسول الله، وقالت لأهلها أي لعمر أو لسلمة أو لابن أخيها قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
فزوجها وليها بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتقلت أم سلمة من بيت أبي سلمة إلى بيت الحبيب نقلة. ما أجلها، ما أعظمها، نقلة من بيت حبيبها وخليلها، من بيت أبي أولادها، من بيت المهاجر الأول، من بيت أبي سلمة إلى بيت سيد الأولين والآخرين. وما أعظم هذا الانتقال، ما أعظم هذا الانتقال، انتقلت أم سلمة إلى بيت رسول الله بأولادها الأربعة، فيهم زينب التي ما زالت ترضع، ما زالت ترضع رضيعة. انتقلت أم سلمة بأولادها إلى بيت رسول الله فنالت منه كل رعاية، ونال أولادها منه كل عناية. أحسن النبي إليها أيما إحسان، وراعى أبناءها أيما مراعاة، رباهما كما يربي الرجل أولاده على السواء، لأن رسول الله هو المربي للأولين والآخرين. هنا درس أقوله لكثير من الناس، لكثير من الناس من الإخوة الذين عددوا أو تزوجوا على امرأتهم أو على نسائهم، أو تزوج بامرأة بعد طلاق أو موت امرأته، تزوج بامرأة أخرى. انتقلت أم سلمة إلى بيت النبي بأبنائها، وسترون عجبا لما نرى في زماننا من حال بعض الرجال، إن أراد أن يتزوج بامرأة ولها أولاد أول شيء يسأل عنه وما تفعلين بأولادك أو بولدك، ما تفعلين، وهي تريد أن تتزوج، فتقول أترك أولادي لأبيهم، أو تقول أترك أولادي لأمي أو لأبي، يتربوا في بيتهم وأنا آتيك بمفردي. فيقول المسلم، يقول الرجل في هذا الزمان، أحسنت، نعم، أما أن تأتي إلى بيتي بأولادك لا، أنا ما أريد أن أشغل نفسي ولا أتعب نفسي. اسكت يا ولد، اسكت يا بنت، عيب يا ولد، خطأ يا بنت، لا، أنا لا أريد أن أفتح مدرسة في بيتي. أي والله يدور هذا في زماننا، بل هو الكثير في زماننا، إلا من رحم ربي من أهل الإيمان والتقوى. وهي تقول لزوجها المرجو، أترك أولادي عند أبيه أو عند أمي أو أبي أو عند أختي أو أخي وآتيك بمفردي، ويصدق المسكين أنها تنسى أولادها. لا تكون امرأة، ناهيك عن أن تكون مسلمة، لا تكون امرأة، المرأة ولدها جزء منها، لا تستطيع أن تفارقه ولا تنساه أبدا، وإن قالت بلسانها لا أريده يبقى عند أبيه أو عند أمي. هي تقول هذا بلسانها لأنها علمت أنك لا تصلح أن تكون زوجا بارا بأبنائه، هذا عيب فيك، ولا تصدقها. ويقع كثير من الناس في هذا الخطأ، بمجرد أن تدخل المرأة إلى بيت زوجها يراها تبكي وتحن، ما لك، ما أسأت إليك، والله على ما تبكي، تقول ابنتي أو أولادي، يقول لها أنا شرطت شرطا وقطعت عهدا، لا دخل لي بأبنائك، وما زلنا فيها، تريدين أولادك ارجعي إليهم. هذا يرضي ربنا؟ تعالوا إلى حبيبنا، تعالوا إلى مربينا، تعالوا إلى قدوتنا وأسوتنا. نرى، وقد رأينا في لقاء سابق، أن هذا الحال لا يقع على الرجال فحسب، بل يقع أيضا على النساء. فقد تزوج النبي بالسيدة سودة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعنده فاطمة وأم كلثوم، ودخلت سودة لتربي فاطمة وأم كلثوم،
وما قالت للنبي أنا جئت لك ما لي دخل ببناتك، والبنات متعبات وأنا لا أتعب نفسي، هل أشتغل خادمة لبناتك؟ أنا ما جئت إلا زوجة. ما قالت هذا سودة رضي الله عنها، وما تقوله امرأة أبدا لا تصدق أن رجلا تزوج امرأة وتقول له أنا أربي لك أولادك، أنا أربي وأرعى أولادك. نعم عندي أولاد تربيهم بعد موت أمهم أو بعد طلاق أمهم، نعم أربيهم، وتستمر معه زمان لا يطول وربما قصير، ثم يقول لها ثم تقول له أتعبني خدمتك وخدمة أبنائي، أنا خلاص تعب وما أطيق هؤلاء الأولاد، إنهم شياطين ما تربوا ما تأدبوا. هذا حال المسلم؟ لا والله، حال المسلم الذي تزوج امرأة ولها أولاد أن يرعى أولادها كما يرعى زوجته وأولاده، والمرأة التي تتزوج برجل عنده أولاد أن ترعى أولاده قبل أن ترعى أباهم، وترعى أولاده كما ترعى أبناءها. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام الذي جعلنا أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. هذا هو الدين الذي رب الناس على أن يكونوا على قلب رجل واحد، إنما المؤمنون إخوة، فالذي يحدث لي يحدث لك. انتقلت أم سلمة رضي الله عنها من بيت أبي سلمة بأولادها الأربعة إلى بيت النبي، وسترون عجبا، عجب عجب لا يمكن أن نراه في زماننا، حتى من الإخوة الملتزمين ممن تزوج بامرأة وعندها أولاد، أو تزوج بامرأة وليس عندها أولاد وهو عنده أولاد، ترون عجبا في هذه البيوت. ما أردنا بهذه السلسلة إلا أن نعطي مثالا حيا كيف كانت تعيش البيوت، كيف كانت تحيا البيوت في زمن الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في الجيل الذي رباه النبي، في هذا الجيل الذي لم يتكرر من الرجال ومن النساء. اسمع إلى العجب، مع أول ليلة في بيت الحبيب مع أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، قال لها النبي لما ذهب لخطبتها، قال لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما إني لا أنقصك ما أعطيت لفلانة، فإن لك رحيين و جرتين ووسادة من أدم حشوها ليف، هذا جهازها، لك رحيين، رحى التي تطحن الحب، وجرتين للماء أو للسمن أو لغيره، ووسادة أي فراش من أدم من جلد حشوه ليف، هذا هو فراش النبي وأساس بيته. يا بنات المسلمين تعالين وانظرنا، وأنا أقول ما سبب العنوسة في هذا الزمان؟ المرأة وإن تزوجت برجل من قبل، إذا أرادت أن تتزوج برجل بعده، أو إذا أرادت أن تكون زوجة ثانية، أو إذا أرادت أن تكون زوجا بعد زواج سبق، تشترط على زوجها شروطا يعجز عنها. وهكذا تعثر الزواج في زماننا، وتعطلت العفة في زماننا، وانتشرت الفتنة في زماننا. هذا الذي نراه بسبب بعدنا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أقول كلاما خياليا، فإن منا من يفعل هذا، من يفعله. يقول تقول أم سلمة في أول ليلة دخلت، أين سكنت أم سلمة؟ هل بنى لها النبي شقته، أو استأجر لها شقة إيجارا قديم، إيجار حديث متغير؟ لا، أو اشترى لها النبي شقة تمليك، أو اشترى لها فيلا كما لغيرها ولأخواتها، ماذا فعل النبي؟ تقول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لما تزوجت النبي انتقلت إلى بيت أم المساكين
زينب بنت خزيمة لأنها كانت قد ماتت قبل دخول النبي بأم سلمة بسنة كاملة. وكان النبي إذا أحدث زوجة بنى لها بيتا، فلما ماتت زينب بنت خزيمة جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم سلمة في بيتها. لم تقل له كما يقول كثير من النساء، لا، أنام على فراشها، أنام في غرفة النوم، الفراش جديد والأثاث حديد وجميل وليس فيه عيب. تقول لا، غير لي فرش الشقة بأكمله، أريد فرشا جديدا. حاضر، ويفعل ما تريد، وليس في هذا عيب، لكنه هو التعنت، هو السبب في العنوسة. اسمع إلى أم سلمة لما دخلت بيت أم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، قالت: فدخلت إلى بيت رسول الله في أول ليلة، ليلة البناء بأم سلمة، دخلت إلى بيت زينب بنت خزيمة. بالله عليكم يا نساء المسلمين، يا بنات المسلمين، تعالي لنشهد كيف فعلت أم سلمة في ليلة بنائها، في ليلة زواجها بسيد الكونين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: فنظرت في بيتها، أي في بيت السيدة زينب، فنظرت في بيتها فإذا فيها، أو فيه أي في البيت، جرة من فخار، فاطلعت فيها، نظرت في الجرة فإذا فيها شيء من شعير، قليل من شعير متروك في بيت زينب بنت خزيمة. وهنا كما يقول ابن سعد في الطبقات الذي يروي لنا هذا الحديث، أقول أنا: لما ماتت زينب ما دخل نساء النبي إلى بيتها يفتش، وكل واحدة تقول: أنا آخذ هذا وأنا آخذ هذا، وقسموا ملكها. لا، بل تركوه كما هو، لأنه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته. قالت: فنظرت فإذا جرة فيها قليل من شعير، وإذا رحى وبرمة وقدر، هذا الموجود في بيت النبي، جرة فيها قليل من شعير وبرمة يطبخ فيها، وجرة فيها الماء، ورحى تطحن بها، وقدر تطبخ به أيضا. قالت: وبالقدر فضل شحم، أي سمن، بقايا سمن في أول ليلة، في ليلة البناء. ماذا فعلت أم سلمة رضي الله عنها؟ طعام العروس وطعام خير العرسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طعامه في ليلة بنائه. بعض البنات في هذا الزمان بتشترط ماذا تأكل، وهي التي تحدد، والزوج يشترط: أين الرومي؟ أين البط؟ أين الحمام؟ أين وأين؟ وأول ما يدخل قبل أن يفتش على امرأته يفتش في الثلاجة: ماذا جاءت أمك؟ هذا فقط؟ هذا يكفي؟ شيء عجيب. انظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت أم سلمة: فقمت إلى الشعير فطحنته، ثم عصدته في البرمة، ثم جئت بالشحم فآدمته، أي صبت الشحم على عصيد الشعير، وقدمته إلى النبي في ليلة زواجه، فكان هذا طعام رسول الله في يوم عرسه مع أهله. طعام النبي في ليلة البناء شعير معصود وعليه سمن، وكان هذا طعام رسول الله وأهله في ليلة عرسه، وكانت
في أول الليل عروسا وفي آخر الليل تطحن بالرحى وتهيئ طعاما لزوجها. ما أحسن هذا الزواج. بناتنا لا يعرفن كيف يصنعن طعاما، تذهب إلى بيت زوجها وهي لا تحسن إلا فعل البيض أو فعل المكرونة، أو في زماننا لا تحسن إلا البيتزا. بيتزا الصباح، بيتزا والغداء، بيتزا والعشاء بيتزا. لماذا يا أختاه؟ تقول أنا كنت أطلب العلم. أين تطلبين العلم؟ في المدرسة، ثم في الجامعة، ثم في الماجستير والدكتوراه. أنا غير متفرغة لهذا الذي تقولون. اسمع إلى أم سلمة رضي الله عنها، وهذا درس للأمهات، كيف تربين ابنتك على أن تكون زوجة صالحة. أم سلمة عروس في أول الليل وفي آخر الليل تطحن وتصنع الطعام لزوجها كما قال ابن سعد. قال الذهبي في السير عن المطلب بن عبد الله ابن حنطب: دخلت أيم العرب، أم سلمة دخلت أيم العرب على سيد المرسلين، دخلت أيم العرب على سيد المرسلين أول العشاء عروسا، وقامت في آخر الليل تطحن وتصنع طعاما لزوجها رضي الله عنها وأرضاه. عندنا وفي بلاد الدنيا العروس لا تصنع شيئا لمدة شهر، لا تصنع شيء، أو أسبوع كما يفعلون في بعض البلاد. لماذا لا تصنعين طعاما لنفسك ولزوجك يا أختاه؟ تقول المناخير والأظافر اللي أنا مركباها والرموش، أقوم أعجن تقع الرموش في العجين، والمكياج اللي أنا حطاه والحنة اللي في يدي والمكياج اللي أنا حط والنقش التي نقشت بها يديها، تريد مني أن أطحن أو أعجن أو أخبز أو أطبخ أو أغسل المواعين والثياب؟ ما هذا بحال عروس؟ إنما العروس تجلس هكذا تستمتع بعرسها وتأبى أن تفعل شيئا. انظر إلى أم سلمة، ربما تسمعني واحدة وتقول هذا لأن أم سلمة كانت زوجا وهي كبيرة، لم تبلغ أم سلمة 30 من عمرها، يعني في زمن غالب بناتنا في هذا الزمان التي يتزوجن ولو لأول مرة لم تبلغ 30 من عمرها رضي الله عنها لما تزوجت بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنها عرفت مهمتها من أول يوم أن تكون هي التي تصنع طعام زوجها رضي الله عنها وأرضاها. ليلة بناء النبي بأم سلمة، بعد أن أكل النبي مع أم سلمة وآنسها ووانسها وحدثها، أراد النبي أن يبني بها، فجاءت ابنتها زينب الرضيعة والتصقت بأمها وجلست في حجرها فألقمتها ثديها وأرضعتها، فلما رأى النبي ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان رسول الله حييا كريما يستحي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماذا فعل الحيي؟ ماذا فعل السيد النبي لما دخل على أم سلمة وأراد أن يبني بها؟ فجاءت ابنتها الرضيعة فالتصقت بأمها وجلست في حجرها فألقمتها ثديها. ماذا قال النبي؟ هل قال كما يقول غالب الناس في زماننا؟ في زماننا الله أكبر يا أم سلمة، هذا أول ليلة وأول ساعة تفعل هكذا؟ هذا أول القصيدة، وكما يقول العوام وأولها كف، أعوذ بالله من هذا الكلام الباطل. ماذا قال النبي الحيي؟ ماذا فعل سيد الأولين والآخرين؟ وكان النبي حييا كريما يستحي، بل إنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل الناس؟ ابعدي هذه الشيطانة، هي بنت، نوميها أو أسكريها أو ألقيها ولو بكت، أنا أريد حقي،
بل أنا أسمع أن بعض الرجال يفعل هذا مع ولده الذي من صلبه، إذا أراد أهله وجاء ولده أو ابنته الرضيعة لتلتصق بأمها قال لها دعيها، ألقيها، دعيها تبكي ابنتك، ألا تحن عليها؟ انظر إلى النبي المبعوث رحمة للعالمين، رحم الدنيا كلها، بل رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم واسعت المشركين والمجاهدين المحاربين المعاندين من الكافرين، ووسعت أمة النبي صلى الله عليه وسلم صغارا ورجالا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم استحيا النبي وخرج من عندها وذهب إلى بيت إحدى نسائه، ثم جاء الليلة الثانية فأراد أن يدخل بها، ففعلت ابنة أم سلمة زينب بنت أبي سلمة فعلت بأمها ما فعلت، فاستحيا النبي وخرج صلى الله عليه وسلم. ليلتين أو ثلاث تفعل زينب هكذا، وبعض الأولاد يشعر يحس، خاصة إذا كان رضيع، يشعر أن شريكا سيشاركه في أمه، حتى وإن كان أباه فإنه يبغضه وإنه يكرهه، لما يأتي لينام بجوار أمه الولد يزعل، تشعر فيه بضيق، يشعر أن شريكا سيشاركه في أمه التي هي ملك له. رحمة في القلوب، فطر الله الناس، فطر الله القلوب هذه الفطرة، ألا تراعي فطرة الله؟ فاستحيا النبي وخرج، فعلم عمار بن ياسر وكان أخا لأم سلمة من الرضاعة رضي الله عنهما وأرضاهما، فجاء عمار ودخل بيت أم سلمة وقال لها دعي هذه المقبوحة المشفوحة التي آذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزعها وذهب بها إلى مرضعة لترضعها. ثم جاء النبي كعادته في كل ليلة، انظر إلى أدب النبي، انظر إلى العظمة النبوية، انظر إلى هذه التربية العالية. بالله عليكم، هل سمعتم برجل في الوجود كمحمد صلى الله عليه وسلم يريد أن ينال حقه المشروع الذي من أجله تزوج أم سلمة، لكنه ما أراد أن يؤذي لا أم سلمة ولا ابنتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فجاء النبي ودخل بيت أم سلمة فلم يرى زينب، عجيب، اليوم ما رآها، ما هي موجودة. فقال النبي بهذا الأدب النبوي الراقي أين زناب، ويذللها النبي، لم يقل كما يقول بعض الرجال على ولده أين الشيطان، أين هذا اللعين، نعوذ بالله، بل قال النبي يدللها أين زناب، أو قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فعلت زناب، ما هي موجودة اليوم؟ فقالت أم سلمة جاء عمار فأخذها، فدخل النبي بأهله وبنى بها. كانت هذه ليلة عرس أم سلمة، أين نحن؟ كان هذا حال النبي. يا من تزعم الإسلام والإيمان والالتزام، بل ربما يكون داعية إلى الله، يقول لامرأته أولادك ما يدخلون البيت ولا أراهم في بيتي، أنا مش هصرف على أولاد غيري ولا أنفق عليه، تريدين رؤيتهم اذهبي إليهم وسريعا ترجعي. هو ولد مريض قلبها يتقطع، لكن لا تدري كيف تفعل مع هذا الذي قلبه أشد من الحجر ولا يلين ويزعم أنه مسلم. عجب من حال كثير من الناس. تقول أم سلمة، والحديث في صحيح مسلم،
لما تزوجني النبي أقام عندي ثلاثا، فلما كان اليوم الرابع أراد النبي أن يخرج. وفي غير الصحيح في مسند أحمد من حديث عمر بن أبي سلمة قال: لما بنى النبي بأم سلمة أقام عندها ثلاثة، أي ثلاثة ليال، فلما هم أن يخرج أخذت بثيابه وقالت: إلى أين يا رسول الله؟ بعد ثلاث ليالي أين تذهب؟ فقال لها النبي: والله يا أم سلمة ليس بك على أهلك هوان، إنما هو حكم الله، إن شئت سبعت لك وسبعت لغيرك، وإن شئت ثلثت لك ثم درت على سائر نسائي. ثاني، لما تزوج النبي بأم سلمة، وهذه سنة أن الرجل إذا تزوج بامرأة أخرى على نسائه، إن كانت بكرا أقام عندها سبعة، أي سبعة ليال، ثم يدور على نسائه ويقسم عليهن، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاث، لأنها عروس جديد، يقيم عندها ثلاثا إن كانت ثيبة، وسبعا إن كانت بكرة، ثم يقسم الليالي ويدور على نسائه بعد ذلك. فلما انتهت الثلاث أراد النبي أن يخرج. عند المسند أمسكت أم سلمة بثيابه وقالت: إلى أين يا رسول الله؟ قال لها: يا أم سلمة ليس بك على أهلك هوان. وانظر إلى هذا اللطف النبوي الجميل، ما قال لها كما يقول الرجال: مالك؟ فكرت إن أنا تزوجتك يعني خلاص، مالي غيرك؟ إيه تملكتيني؟ ما قال النبي، وإنما يقول لها: ليس بك على أهلك، أي على نفسك، ويسمي نفسه أهل صلى الله عليه وسلم لها: ليس بك على أهلك هوان، لا، إن شأنك عندي عظيم يا أم سلمة، إن شأنك عندي عظيم، ولك مكانة ومنزلة، وما خرجت بعد ثلاث إلا لحكم أراد الله أن يمضيه على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، يعلم به الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية أنه قال لها: إن شئت سبعت لك وسبعت لغيرك، أجلس عندك سبعة أيام ثم أجلس عند كل واحدة سبعة أيام، وإن شئت ثلثت لك ودرت عليهن، ثم يدور. في رواية أنها قالت: افعل ما تريد يا رسول الله. وفي رواية قالت: بل ثلث يا رسول الله. وهذا من رجاحة عقلها، لأنه إن أقام عندها سبعا دار على نسائه الأربع كل واحدة سبع، سيأتي إليها بعد شهر، لكن إن بقي عندها ثلاث ليالي سيدور على نسائه الأربع ويرجع عليها بعد ذلك، فهو أقرب لها. فقالت: بل ثلث يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت لأم سلمة عند رسول الله مكانة عالية، كان لها مكانة سامية. في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لعائشة مني شعبة ما نزلها مني أحد، إن لعائشة مني شعبة ما نزلها مني أحد. وانظر إلى حب النبي لعائشة، وانظر إلى محبته ووفائه لها. لما تزوج أم سلمة وكانت من أجمل نساء العرب، حتى أن عائشة رأتها جميلة فاقت الجمال، ورغم هذا لا ينسى النبي أن يذكر عائشة فيقول: إن لعائشة مني شعبة ما نزلها مني أحد، في مكان في قلب العائشة ما حدش دخله. فلما تزوج النبي بأم سلمة قيل له: يا رسول الله ما فعلت الشعبة؟
ما حال هذا الشعب هذا المكان؟ ما فعلت الشعبة؟ فسكت النبي ولم يرد، فعلم أن أم سلمة قد حظيت بهذه الشعبة وصار لها مكانا وشغلت في قلب النبي مكانا صلى الله عليه وسلم. أم سلمة لها منزلة ومكانة، والنبي يعترف بمكانتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاشت في حياته في بيته أطيب عيش، ولقيت منه كل رعاية، بل إنه دعا لها أن يذهب الله غيرتها. ومن يوم أن دخلت بيت النبي انظر كانت تسارع في مرضاته لا تؤذيه، رضي الله عنها، لعقلها وفهمها ما كانت تؤذي رسول الله، بل إن الله لما شفاها من الغيرة كان نساء النبي يتحاكمن إليها، فكانت لهن بمنزلة الأم رضي الله عنها وأرضاها، وكانت تسعى في مرضات رسول الله وتسرع بطاعته، لا تنتظر بل كانت تسرع بطاعته. فكافأها الله أعظم مكافأة بأن أنزل الله في بيتها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وهذا من مناقب أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، ذلك لأنها راعت حق رسول الله. والمرأة إذا راعت حق زوجها أكرمها الله في حياتها، ثم إن الله يكافئها بعد مماتها بأعظم كرامة، لأن رضا الله في رضا زوجها. تقول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: في بيتي والله نزل. والحديث رواه البغوي في شرح السنة بسند حسن قالت: نزل في بيتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تقول أم سلمة: فلما نزلت هذه الآية دعا النبي عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، ثم جللهم بستارة أو بسترة أو بثوب، وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، أما أنا من أهل بيتك؟ أما أنا من أهل بيتك؟ فقال: بلى، أنت من أهل بيتي إن شاء الله. وعند الترمذي بسند صحيح من حديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية على النبي دعا فاطمة وحسنا وحسين وجللهم بكساء، وجعل عليا وراء ظهره وجلله بكساء، ثم قال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وأنا معه. قال النبي:

نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم المعنيون ببيت رسول الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال هم آل علي وجعفر والعباس وآل بيته هم نساؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا شاء الله أن يكرم أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها بعد أن جعلها أما للمؤمنين وتحشر في زمرة خاتم النبيين. كيف يجرؤ أحد على أن يسيء إلى نساء النبي أو واحدة من نسائه؟ كيف يجرؤ وهو يعلم أنها ستحشر معه؟ وقد أخبرنا نبينا أن المرأة لآخر أزواجها في الدنيا، فنساء النبي ما تزوجنا بعد النبي، إذن هن مع النبي في الجنة، لا أقول في الجنة فحسب، بل هن مع النبي في درجة النبيين في أعلى الدرجات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول في أم سلمة رضي الله عنها التي سلمت من كل أذى ومن كل سوء التي سلمها الله، بل إن الله عز وجل أسلم لها قلب رسول الله حتى أنه أحبها وجعل لها مكانا في قلب حبيبها. لما أطاعت رسول الله حول الله قلبه من حب لعائشة بأن جعل مكانا لأم سلمة في قلب الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إنها علمت الدنيا كلها درسا بأن الرجل إذا أحدث زوجة فإن كانت بكرا أقام عندها سبعا، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا إن كانت له زوجات أخريات. أقول لا يفهم بعض الناس أنه بمعنى أقام عندها سبعا أي لا يخرج من البيت ولا حتى يفتح باب شقته، لا يخرج إلى مسجد ولا إلى جمعة ولا إلى جماعة، بل إن بعضهم يقول ولا يزوره أحد ولا يزوره أحد، لأن هذا فظيع، هذا عيب كبير، هذا خطأ فادح أن يخرج الرجل قبل أن تمضي عليه سبعا كما فهم من هذا الحديث. بل أراد النبي أن يقول يقيم عندها سبعا أي سبع ليالي ثم يقسم على سائر نسائه إن كان له أكثر من زوجة، وليس معناه أن يبقى في البيت كما فهم كثير من الناس، أو إن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاث لا يتحرك من عندها ولا يخرج من عندها ولا يصلي لا جمعة ولا جماعة ولا يلقى أحد ولا يلقاه أحد. من قال هذا؟ ثم إننا نتعلم من أم المؤمنين عائشة، من أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، هذا الحرص منها على أن تنال الخير في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال عقلها ورجاحة فهمها وهمتها العالية. لما قال النبي اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، أسرعت أم سلمة صاحبة الهمة العالية، وأنا يا رسول الله أما أنا من أهل بيتك، أما أنا من أهل بيتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي أنت على خير، وقال وفي الرواية أنت من أهل البيت، ففيه دلالة على همتها العالية وحرصها رضي الله عنها على الخير، ما قالت شيئا إلا أن تدخل في دعوة النبي فنالتها رضي الله عنها وأرضاها. وفي لقائنا الخامس إن شاء الله، إن جمعني الله عز وجل بكم على خير، نتمم الكلام عن مواقف أم سلمة التي توزن بميزان الذهب لتعلم المرأة كيف تتعامل مع زوجها رضي الله عنها وأرضاها، وكيف تكون عونا له وردءا له، تنصحه وترشده وتهديه. لكن في الخير إن شاء الله نعيش مع أم سلمة مع نبينا صلى الله عليه وسلم في بعض مناقبها بنزول الوحي في بيتها وبرجاحة عقلها وحسن مشورتها للنبي. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير، وأن يغفر لي ولكم سائر الذنوب والمعاصي، وأن يختم لنا عامنا هذا بخاتمة الإيمان. اللهم هيئ لنا في ليلتنا هذه بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين توبة نصوحة تتوب بها عن معاصينا التي مضت، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. ونسألك وندعوك أن تحقق

رجاء كل راد، وأن تعطي كل محروم، وأن ترزق كل معدوم، وأن تهب لنا نصرا وعزا في بلدنا وفي سائر بلاد المسلمين. قلت ما سمعتم، وأسأل الله تعالى لي ولكم حسن الخاتمة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع.

مستمعينا الكرام، كنا نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

الشوكة تكون لكم. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره

فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ

فاصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الحث على سور وآيات مخصوصة.
2: عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد: والذي نفسها لتعدل ثلث القرآن.

0: الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي.
1: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم.
1: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم.
0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية: من آخر سورة الكهف. رواهما مسلم.
1: باب فضل الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم.
1: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. باب فضل الأذان.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
1: وعن جابر رضي الله

0: عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي. باب فضل الصلوات.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.

0: خطوف من حدائق الإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

0: الشكر هو العرفان والتعظيم لصاحب الفضل الذي أسبغ علينا نعمه وأمرنا بشكره ووعدنا على ذلك بزيادة النعمة. ولذا كان الحسن بن علي رضي الله عنهما يقول: إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي لك الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي لك الصبر. وصدق الله العظيم إذ يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
1: إلهي فجد واصفح.

0: إن بذل النصيحة من الأمور العظيمة في الإسلام، إنها تعني صفاء النفس وإخلاص القصد لمن تهدي إليه النصيحة، ومن أجل إصلاح حاله واستقامة أمره تقدم له النصيحة هدية. وإذا كانت النصيحة واجبة فإن الرفق فيها والتلطف بها والأدب معها ألزم وأوجب. فرب نصيحة سيقت في وقت غير مناسب أو بأسلوب غير حكيم فأدت إلى عكس المقصود، لأن من وعظ أخاه سرا فقد نصح، ومن وعظه على رؤوس الناس فقد فضح. يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل، ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم.
1: واشرح اللهم صدري

العقل إخوة الإيمان نعمة الله الكبرى على الإنسان، وهو من أعظم آيات تكريمه ودلائل فضله. والعقل زينة الإنسان وهاديه إلى الخير وداعيه إلى البر وموجهه إلى الرشاد. وعن العقل أنشدنا الشاعر فقال: يا أيها الإنسان قد أولاك رب الناس فضلا، أعطاك دون الخلق من إنعامه فكرا وعقلا. بالعقل قد أصبحت أرقى منهم جنسا وأعلى. يا أيها الإنسان كن للفضل والإنعام أهلا، واسجد لرب الكون واشكر فضله قولا وفعلا.

إخوة الإيمان، يقول جل وعلا: ما من مخلوق اعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماوات والأرض دونه، فإن سألني لم أعطه، وإن دعاني لم أجب، وإن استغفرني لم أغفر له. وما من مخلوق اعتصم بي دون خلقي إلا ضمنت السماوات والأرض لرزقه، فإن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته، وإن استغفرني غفرت له.

0: بك
1: يا رب، وأنت الغفار الكريم. اللهم إنا قد فررنا من ذنوبنا إليك فاغفرها، وفررنا من معاصينا إليك فتب علينا منها، وفررنا من خطايانا إليك فتجاوز عنها، وفررنا بحوائجنا إليك فاقضها، وفررنا من عيوبنا إليك فاسترها. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل في هداك، أو نفتقر في غناك، أو نذل في حماك، أو نحتاج إلى أحد سواك. لا نضام ولك الأمر، ولا نفتقر وأنت الغني يا غفور.

0: إلى هنا إخوة الإيمان، نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها لكم نهاد النواوي، ولكم تحيات أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: كتاب الأذكار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه.
2: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم.
2: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. متفق عليه.
2: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري.
1: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم.
2: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
2: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخرة، وعلانيته وسرة. رواه مسلم.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست، فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم.
2: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه.
2: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي.
1: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه. رواه مسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة المباركة، من ساحة مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة، ونحن ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، بذكر الله تعالى يدفع الذاكرون الآفات ويستكشفون الكربات وتهون عليهم المصيبات. إذا أظلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم. فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون. ويقول الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية ودائما القرآن الكريم. القارئ شيخ السيد عبد الشافي هلال يتلو ما تيسر من سورة الأنعام.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعتم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال هنا في مسجد الرحمة بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، ذكر أحد العارفين أن من علامة علو الهمة ألا ترضى لنفسك من كل شيء إلا بأحسنه، وأن من علامة الزهد أن تعرض عن الدنيا وهي مقبلة عليك، وأن من علامة الورع أن تتوقى الشبهات، وأن من علامة الكرم أن تكون للبذل فيما لا يتحدث عنه الناس أسرع منه للبذل فيما يشتهر أمره بينهم، وأن من علامة الصدق أن تكون كلمتك واحدة في الرغبة والرهبة والطمع واليأس، وأن من علامة الحكمة أن تحمل نفسك على ما تريد أن تدعو الناس إليه، وأن من علامة التقوى أن تحسن معاملتك للناس، وأن من علامة حسن الأخلاق أن تكون في بيتك أحسن الناس أخلاقا، وأن من علامة التواضع ألا تزهو بنفسك في مواقف النفس، وأن من علامة الاستقامة ألا تتغير فضائلك بتغير أحوالك، وأن من علامة الإخلاص أن يهمك الرضا من ربك قبل أن يهمك الرضا من الناس، وأن من علامة الشكر أن تخجل من التقصير مع من أحسن إليك، وأن من علامة الصبر ألا تكثر من الشكوى للناس، وأن من علامة القوة أن تزداد ثباتا في طريقك كلما ازدادت فيه المتاعب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن مع الدعاء والابتهال والشيخ سيد محمد حسن.

وكم أوليتني عزا ومجدا وكم أولي

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعتم إلى الدعاء والابتهال، وأذن بصلاة الفجر، والشيخ سيد محمد حسن هنا في مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أخبر الله تبارك وتعالى أن الشكر هو الغاية من خلقه، بل هو الغاية التي خلق من أجلها عباده. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام حتى تفطرت قدماه، فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وثبت عنه أنه قال لمعاذ: والله إني لأحبك، فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها الإخوة المؤمنون، والشكر قيد النعم والسبب المزيد، كما قال عمر بن عبد العزيز: قيدوا نعم الله بشكر الله. وذكر ابن أبي الدنيا عن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لرجل من همدان: إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر يتعلق بالمزيد، ولن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. وكان أبو المغيرة إذا قيل له: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ قال: أصبحنا مغرقين في النعم، عاجزين عن الشكر. يتحبب إلينا ربنا وهو غني عنا، ونتمقت إليه ونحن إليه محتاجون. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوانكم هنا في مسجد الرحمة وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وبعد قليل يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها الشيخ هاني عبد العزيز الحكيمي. حتى ذلك الحين نبقى مع هذه التلاوة والقاري الشيخ سيد عبد الشافي هلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.

0: أقيم واستوي يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحان

ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء.

نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وثبتنا وثقنا.

الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة الفجر هذا اليوم المبارك. نقلناها لحضراتكم من ساحة مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة. كان معكم قارئا الشيخ سيد عبد الشافي هلال، ومبتهلا الشيخ سيد محمد حسن، وأمنا في الصلاة الشيخ هاني عبد العزيز الحكيمي. وكان معكم من التخطيط الديني بالإذاعة الزميل مدحت أحمد حمودة. وشرفت بنقلها لكم من أسرة المذيعين عبد الخالق عبد التواب. أيها الإخوة المؤمنون، شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.

إذاعة القرآن الكريم تقدم أذكار طرفي النهار، وهما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

تفسير ما جاء في الأحاديث من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضاً.

وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال: قل، قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

0: وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.
1: بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال.

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار.

وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكل، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

هنا إذاعة القرآن الكريم، مستمعينا الكرام نحييكم أطيب تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الأحبة الكرام مع أدعية وأذكار الصباح.

0: 233 إلى قوله تعالى من نفس السورة: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. آية رقم 252.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Uf. واتقوا الله واعلموا

وأن تعفوا أقرب للتقوى.

حقا على المتقين.

قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبات

0: 韩国。وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم.
1: من روائع المصحف المجود.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يشرع لخلقه، وقد خلقهم وهو أعلم بمن خلق، وجعل لكل مخلوق منا عواطف ينشأ عنها ميل، وجعل له غرائز، وجعل له خيارات في الانفعالات. والحق سبحانه وتعالى لو أراد أن يحجر ميلا على تصرف لما خلق ذلك الميل، ولكنه يخلق الميول لتتم الميول مصالح الكون مجتمعة. فهو حين يمنح القلب أن يحب يعلم سبحانه أن بالحب تنشأ عمارة الكون. فلو لم يحب العالم أن يكتشف أسرار الله في خلقه لما حمل نفسه متاعب البحث والاطلاع والتجربة وكل ما يترتب على ذلك من مشقات. ولو لم يحب الإنسان أن يتقن عمله لما رأيت عملا مجودا، ولو لم يحب الإنسان أبناؤه لما تحمل أيضا المشقة في تبعات تربيتهم. إذن فالحب له مهمة، والله سبحانه وتعالى لا يريد منا أن نمنع الحب، ولكنه فقط يريد منا أن نعلي مطالب الحب فنجعل للحب مجالاته المشروعة، فلا ينطلق الحب في القلب ليعربد في أعراض الناس، ولكن اجعل الحب موجها إلى خير لا يأتيك منه شر، وإلى خير لا يأتي للناس منه شر. حينما ننظر إلى غريزة حب الاستطلاع نجد أن هذه الغريزة خلقها الله في الإنسان ليصعد ابتكاراته المسعدة في الحياة. لو لم توجد غرائز حب الاطلاع لما تعب المكتشف في أن يبتكر شيء أو أن يخترعه حتى يريحنا. لو لم تكن غريزة حب الاطلاع موجودة لما فكر الإنسان في أن يستعمل البخار ليحمل على الناس مشقات السفر ومشقات حمل الثقيل. ولكن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلي غريزة حب الاستطلاع في مجالها المشروع، فلا يجعلها تجسسا على عورات الناس، وأن يعلي غريزة حب الاستطلاع في مجالها المشروع، فلا يجعلها تجسسا على عورات الناس. وغريزة حب المال أيضا جعلها الله في الإنسان. لماذا؟ لأن حبه للمال سيدفعه أن يعمل، وعمله سيفيد الناس أراد أو لم يرد. إذن غريزة الجنس جعلها الله في الإنسان ولها سعار ليحفظ بها النوع الإنساني، ولكنه لا يريد منها أن تنطلق انطلاقا يلغ في أعراض الناس. إذن فالغرائز خلقها الله لمهمة، والشرائع جاءت لتحفظ الغرائز في مجال مهمتها ويمنع عنها انطلاقاتها المسعورة في غير المجالات. إذن فالميل أمر فطري في النفس البشرية الذي قنن له الحق سبحانه وتعالى. قال أنا خلقت الميل، وخلقت الميل لأشياء عمارة الكون، ولكني أريد منكم أن تصعدوا الخير في هذا الميل. أنا لا أريد منكم حين تعددون أن أطلب منكم كل الميل، ولكني أحب أن تجعلوا الميل في مجاله القلبي فقط، فلا تعدوا الميل إلى مجاله القلبي. أحبب من شئت وابغض من شئت، أنت حر، ولكن حبك لا يجعل قالبك يسعى إلى أن يعطي لمن تحب خير غيرك ظلما. وابغض من شئت، لا يستطيع مقنن أن يقنن للقلب أن يبغض أو أن يحب، ابغض من شئ، ولكن بغضك لا تعديه عن قلبك، فلا تعديه إلى جوارحك لتلطم من تغضب. يبقى ده انفعال سلوكي، نقول له لا، ابغض من شئ. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه حينما مر عليه قاتل أخيه زيد بن الخطاب، لفت نظره جليس له فقال: هذا زيد قاتل زيد بن الخطاب. قال: وماذا أفعل به وقد هداه الله للإسلام؟ انتهت المسألة، إلا أنه لما جاء قال له: إذا أقبلت علي إلو وجهك عني، فإن يعني قلبي كده مش. أم قال له: أو عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ قال: لا. قال: إنما يبكي على الحب النساء. حب ولا ما تحب، أنت حر بقى، مدام أنت بتكرهني وزعلان مني وغضبان وما يمنعكش دي في ان انا تديني حقي، خلاص زي ما انت عاوز. اذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يخلق ميول القلوب يقول لك: بس اياك ان تعدي ميل القلب الى القالب، خلي ميل القلب كما تحب. كذلك اذا انت تزوجت وبعد ذلك لامر ما كان عندك المرأة الاولى، انا لا اطلب منك انك انت تعدل العدل المطلق الذي ينصب على شيء لا تملكه هو ميل قلبك، ولكن ما يترتب على ميل قلبك أنا أحل. قسمة: الزمن احكمه، اتصرف فيه، نفقة، كسوة، بشاشة وجه، حسن حديث، كل ده ملوش دعوة بحكاية القلب، وبعد ذلك انت في قلبك انت ايه؟ انت حر. ولذلك بعض الذين يحبون ان يظهروا بين الناس بانهم فاهمين القرآن او بيجددوا، يوم يشوف موجة ضد التعدد، نقول له: قبل ما تعمل موجة ضد التعدد شوف السخط اللي جاي للتعدد جاي من ايه، مش جاي من التعدد في ذاته، انما امال جاي من ايه؟ ده جاي من اننا كما قلنا اخذ المؤمن اباحة الله للتعدد ولم يأخذ حكمه في العدالة. لو انه مشى الاثنين مع بعض، العدالة مع التعدد ما كانتش وجدت الازمة دي. فيجي يقول ده ربنا نفسه حكم باننا، بقول ايه؟ فواحدة. الله: فان خفتم الا تعدلوا ايه؟ فواحدة. ثم جاء في ايات اخرى وقال: ولن تستطيعوا ان تعدلوا. بان قال ان خفتم الا تعدلوا فايه؟ فواحدة. ثم حكم اننا لا نستطيع ان نعدل. نقول له: يا من تريد أن تفهم القرآن، أوقف عند هذه الآية أم فرع على عدم الاستطاعة في العدل؟ فقال: فلا تميلوا كل الميل. يبقى إذا ما جابش الحكم اعدلوا ولن تستطيعوا أن تعدلوا، لأن ده ما يقولش مشرع عادي، مش ربنا قال. أو يبقى إذا لم يفرع على لن تستطيعوا كنت تقول كده، إنما هو قال ولن تستطيعوا ولذلك أطلب منكم ألا تميل كل الميل. يبقى فرع على النفي ولا لا؟ وما دام فرع على النفي يبقى أبقى الحكم ولا سلبه؟ يبقى أبقى الإيه؟ أبقى الحكم. فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني لا تعطيها قسمها في البيتوتة، ولا تعطيها حظها في النفقة، ولا تعطيها حظها في الملبس، ولا تعطيها حظها في الإقبال والبشاشة والمؤانسة والمواساة. وإن تصلحوا وتتقوا، تصلحوا يبقى دليل على ان كان فيه افساد، يعني شوف الاسباب التي جعلتك تفسد والغها خلاص، ثم استأنف تقوى جديدة في المعاملة على ضوء ما شرع الايه، ما شرع الله. حين تصنع ذلك بان تصلح ما افسدت من جعلها كالمعلقة واعطائها حقها في البيتوتة واعطائها حقها في النفقة واعطائها حقها في رعاية اولادها والاقبال على ده زيدة زيدة زيدة زيدة، يبقى الله سبحانه وتعالى ان اصلحت ما افسدت، ولا تصلح ما افسدت الا وانت تنوي ان تستأنف عملا على منهج التقى، تصلح ما افسدت وتتقي ايه، الا اصلحت ما افسدت في الماضي ثم اتقيت الله في الايه، في القابل. يبقى الحق سبحانه يكون غفور.

أن يعيش هكذا، أو أي امرأة تأمن أن تعيش هكذا. يبقى إذن اللي بيقول لا ما يبقاش يقع الطلاق، لا ما مرضاش، نقول له أخ أنت عايز تحكم الصلة الزوجية بسلاسل؟ ده صلة مبناها السكن ومبناها المودة والرحمة، فإذا عدمت هذه العناصر فكيف ترغم زوجا على أن يعيش زوجة لا يحبها ولا يقبلها، وكيف ترغم زوجة على أن تعيش مع زوج يحبه؟ إذا فالانفصام يجب أن يكون ولا لا؟ ليه؟ أم قال لك يا أخي أنت لما تفرقهم يمكن ربنا سبحانه وتعالى يرزق الزوج بخير منها ويرزق الزوجة، وكتير ما حصل هذا الواقع في الحياة، وعاش الزوج مع الزوجة الجديدة سعيد، وعاشت الزوجة مع الزوج الآخر إيه سعيد. والذين تشدقوا بهذا وهاجموا الإسلام فيه يرددون ما كان عند الغربيين من آثار فهم للمسيحية، ولذلك يقول لك ده جيزة إيه، جيزة نصارى. نقول له يا أخي هم اضطرتهم الأحداث إلى أن يشرعوا الطلاق، لأن أحداثا وقعت في الأسر ما كان لها حل إلا أن يطلقوا، فكأنهم ذهبوا بمذهب الإسلام لا على أنه إسلام ولكن على أنه هو الحل الوحيد لإيه؟ لمشاكله. فإذا ثبتت في جزئية أن الذين يهاجمون جزئية من جزئيات الدين يضطرون إليها تحت ضغط الأحداث، نقوم نقول له يا أخي ما تبقاش بقى تتعجل وتتسرع وتحكم على قضايا الدين بإيه؟ بأنها مش نفعة، لأن الله أرغم من لم يكن مسلما على أن ينفذ قضية إيه؟ قضية إسلامية. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، لأن ربنا عنده فضل واسع، برضو يجيب للزوج زوجة تشبع غرائز وموت، ويجيب للزوجة برضو زوج إيه؟ حتى يقبل دمامته، يقبل قبحها، يجعله الله ينظر إلى ناحية الخير والجمال فيها، ويمكن يكون رجل عض بجمال امرأة كان متزوجها وخيالته وتعبته ورعببته، وبعد ذلك يبقى الشوق بتاعه الايه؟ الشوق بتاعه إلى واحدة أمينة عليه، واحدة يطمئن كده لما يسيبها في البيت، واحدة لما يبقى مغترب ولا أي حاجة الفار ما يلعبش في ابه، يوم لما يلاقي واحدة بالشكل ده على أي لون من ألوان الجمال يبقى مبسوط ولا لا؟ لأن الله أعطاه ما عض بسببه وجعله. وإن يتفرقا يغني الله كلا إيه من سعته، وكان الله واسع. اوعى تقول إن ربنا ما عندوش اللي يريح الناس، هو عنده اللي يريح الناس، بس الآفة أن صيدلية منهجه ملآنة بالأدوية، بس مين بيتعاطى هذه الأدوية؟ وكان الله واسعا ايه حكيم، يعني ومن الحكمة انه ما يرغمش اتنين يعيشوا مع بعض وهم كارهين ولا فيش بينهم مودة ولا ايه ولا رحمة. وبعد ذلك يعقب بآية فيقول ولله ما في السماوات وما في الأرض. الله، قول لي بقى اللي يرضي الزوج لما يفترق واللي يرضي الزوجة لما تفترق، أتطيق الدنيا بمطلوب هذا أو مطلوب تلك؟ فبه ربنا له ملك السماء والأرض، يقول له حيرضيهم إزاي؟ يتبري من ساعته يجيب إيه؟ قال لك ما هو ربنا له ملك السماء والأرض يجيب ده اللي إيه؟ مش ما عندوش؟ ولله إيه؟ ما في السماوات وما في الأرض، فش حاجة خارجة عن ملكه. وبعد ذلك يروح جايب لك ده وجايب لك دي هنا، فالاثنين ربنا إيه؟ يرضى عنه. ما بنشوفش واحد يتجوز واحد وتقعد ما تخلفش وتبقى عقيم ومش عارف ايه، وبعد ذلك يبقوا بقى قبل التحليلات ما تطلع ولا بعد التحليلات اللي ما تطلع ما بتغلط الاخرى، يوم يقولك ده العيب منه وده العيب منه ومش عارف، وبعدين ده يفترق يوم دي تتجوز وده يتجوز، يوم ده يخلف ودي تخلف، الاثنين المسألة كلها مرادات الله لا اكتمالات أسباب. يعني لازم ننظر على أن المسألة مش اكتمال أسباب يفرض على الله أن يكون المسبب، لا، ده مرادات مسبب الأسباب. لله ملك السماوات والأرض، مش قيل كده؟ يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، مش قيل كده؟ ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يجيب له بإيه؟ بنين وإيه؟ وبناء، ويجعل من يشاء عقيمة. أربع مقادير تأتي على الرجل والمرأة.
الرجل لما ربنا يهب إناث بيبقى مبسوط.

0: ولما يهب ذكور بيبقى مبسوط، ولما يهب ذكور وأناث يبقى مبسوط قوي، مش كده؟ إن وهب ذكور المرأة تحن لأن يبقى لها بنت، مش كده؟ وإن وهب أناث يقولوا عايزين ولد، وإن جاب لهم ذكور وإناث إيه؟ تجد الحالة التي تقر بها العيون عادة مؤخرة، والحالة أن النفس تزهد فيه قربها إلى أوليات الهبة. فقول يخلق ما يشاء، وبعدين جاب الحاجة اللي هي يعني يهب لمن يشاء إيه ويهب لمن يشاء، وبعدين جاب القمة ويزوجهم إيه، شوف بقى. وبعدين جاب القدر الرابع اللي بيجري على خلقه وهو إيه، ويجعل من يشاء عقيم. طب اشمعنى سررت بقدر الله لك حينما وهبك إناثا، وسررت بقدر الله لك حينما وهبك، وسررت قوي قوي بقدر الله لك حينما الاثنين ذكران وإناث؟ طب واشمعنى ما تسرش بقدر الله حينما يجعلك عقيما؟ ليه تاخد القدر اللي على كيفك وبعدين اللي مش على كيفك ترده؟ طب ده الاثنين قدر ربنا الأربعة. طب ما انت ده لو أنك نظرت إلى هذا وقلت هو يخلق ما يشاء، وتقولها كده ويجعل من يشاء عقيمة بإيه؟ باستقبال لقدر الله، زي ما أقر العين بالإناث وأقر العين بالذكور وأقر العين بالذكران والإناث، تقول لازم برضو يقر العين بإيه؟ ويجعل من يشاء عقيمة. دي خدها على إنها إيه؟ وأقسم لكم لو أن إنسان يعني أو زوجين اثنين أخذ قدر الله في هذه كما أخذها في غيره، في الثلاث أشياء دي برضا، إلا رزقهم الله. لا أقول بنين وبنات يتعبوا في حملهم وفي تربيتهم ويلضوهم، لا ده هيجيب لهم ناس كده يخدموهم متربيين جاهزين، إنما اللي بيجعل المسألة إنه يعيش مثل هؤلاء ساخطين على الله يوم يجعلها سخط. أنا عند ظن عبدي إيه؟ أنا عند ظن عبدي بيه. إذن فالحق سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، بقول لله إيه؟ ما في السماوات وما اوعى تقول حي وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. دي ليه؟ يقول لك لن يضيق كون الله بما يكون فيه سعة للزوج وما يكون فيه سعة لمين؟ للزوجة. إذن فواجب عليك أيها المؤمن أن تطيع منهج الحق كما أطاع ما في السماوات وما في الأرض منهج الحق. إزاي؟ قال لك أنت مصالحك كلها مين اللي بيعملها لك؟ ده سخر لك أشياء ليست في طوق قدرتك. بالله أرغمت الشمس على أن تشرق لك بالضوء والحرارة؟ طب أرغمت الماء أن يتبخر كده وينزل لك مطر مكرر؟ أرغمت الريح أن يهب عليك؟ ضربت الأرض لتقول لها غذي ما أضعه فيك من بذر بالعناصر عشان تجيب نبات؟ طب أيدي اللي ما في السماء وما في الأرض كل ديا مسخرة ولا مش مسخرة؟ مسخرة. فلو أردت الاستقامة في أمرك لكنت مسخرا فيما جعل الله لك فيه اختيار. تقول له أنا مختار يا رب صحيح، لكن أنت عايز مني إيه؟ عايز كذا، أنا حبقى زي المسخر فيها أمشيها تمام. يبقى الكون ينسجم لك كما انسجم الكون المسخر المقهور المسير. ولله ما في السماوات وما في الأرض، دي يريد أن كل شيء مملوك لله وفي طاعته، فلا تشذ أنت عنه أيها السيد، لأن كل ده بيخدم مين؟ كل اللي في الكون بيخدمك أنت، بيصب في خدمتك. طب ما تشوف السيد ده ماشي كما أراده الله ولا لا؟ ولذلك الكون انسجم ولا ما انسجمش في القوانين الكلية؟ حصل خلل ما حصلش الخلل؟ السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط إن أردتم أن تستقيم لكم أموركم الاختيارية. فانظروا إلى الكون، أشياء المسخر فيها وتعمل ما يحصلش منها إيه؟ خلل أبدا. إما الخلل جاي من إيه؟ جاي من الاختيارات حين تختار في غير منهج الله. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ووصيناكم أنتم رقيب أن اتقوا الله. اتقوا الله يعني التزموا أمره والتزموا نهيه. التزام الأمر والتزام النهي ده مش بيجي يحدد الاختيارات، اجعلوا اختياراتكم خاضعة لمرادات الله منكم. اجعلوا اختياراتكم خاضعة لمين؟ ليه؟ قال عشان تبقوا زي الكون اللي انتوا فيه، يبقى كل حاجة ماشية ايه؟ ماشية تمام منتظمة، وهندسة الكون لا خلل فيها ولا اضطراب، كلها ماشية بنظام الوحي. وهذه القضية انا ما جبتشهاش للمسلمين بس، ده انا قايلها قضية كونية عامة جاء بها كل رسول، اتقوا الله اطع امره واجتنب ايه نهي. لماذا؟ لتحكم اختياراتك بمرادات مين؟ ربك. فان حكمت اختيارات بمرادات ربك انسجمت انسجاما مع الكون المسخر لخدمتك. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، ما قالش شرعنا، ما قالش فرضنا، جاب كلمة وصينا. والتوصية دي ايه؟ ايه التوصية دي؟ لما يجي انسان يكون عنده اولاده بيحبهم ثم حضرته الوفاة واحس بان الموت مقبل بيعمل ايه؟ يوصي. التوصية دي بيقول لهم كل قضايا الحياة ولا بيجيب لهم بروز القضايا اللي هي يقول لهم يا أولاد أنا دلوقتي بستقبل ربي وأنا محبكم وأنا مشاركت تجارب الدنيا، أنا أوصيكم بكذا وكذا. يقوم يركز الخلاصة الخيرية في كل تجاربه ويقولهم، فكأن الله بيقول أنا وصيت. وصيت يعني جبت خلاصة الإيه؟ ولذلك نجدها صحيح متمشية. ليه؟ لأن المجتمع الإيماني عبارة عن أسر مكررة، والأسر قوامها مين؟ الوالدين اللي بيجيبوا أولاد. إذا يوم ما دي الخلية دي تسلم يبقى سلم الكون كله ولا لا؟ سلم. يبقى دي عايز وصية ولا لا؟ كما أن الكون ده كله مكون في الإنسان من تكرار أسر، والأسر من والدين، والوالدين الزوج والزوجة. نبقى لما نبني الأسرة على سلامة تبقى تيجي الكون كله الإنساني مكررات سلامة. وما دام تيجي مكررات سلامة يبقى كون مستقيم ولا كون مستقيم؟ ولذلك قال ولقد وصينا. وصينا يعني ايه؟ وكلمة وصية كمان دي تشعر بحب الموصي للموصى. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ووصيناكم ايضا ان اتقوا الله. اتقوا الله يعني ايه؟ افعلوا اوامره واجتنبوا نواهيه. ليه؟ لتحكموا حركة اختياركم بمنهج ربكم. فإن حكمتم حركة اختياركم بمنهج ربكم صرتم مع الكون كأنكم مسخرين لإيه؟ للقضايا المصلحة والقضايا الخيرة. وإن تكفروا، ما هي تكفر مقابلها إيه؟ تتقوا عن الإيمان. وإن تكفروا فإن الله غني. لا تعتقدوا أيها المخاطبون بمنهج الله أنني أحننكم على الإيمان لأني في حاجة إلى إيمانكم، ولكني أريد منكم فقط أن تكونوا مجتمعا سليما، مجتمعا سعيدا. إن تكفروا بقى ولا تسمعوش هذه الكلمة سيظل الملك كله لله، وستظل أيها المتمرد على منهج الله في حكم اختياراتك بمنهجه ستظل أيضا في قبضة مرادات ربك. لن تتحكم لك في مولد، ولن تتحكم لك في ممات، ولن تتحكم لك في مقدورات. ولذلك الكون اللي انا بقول لك عليه كن ثابت وكن سليم، وقول افلم ينظروا افلم ينظروا افلم ينظروا، لكن تلاحظ انه ياتي في لحظه من اللحظات فيجعل كونا من كونه يختل نظامه. تلتفت تلاقي الارض المستقره وقول ايه وجعل فيها رواسي ان تميد، يوم يخليها تضطرب في يوم في حته كده يروح عامل فيها زلزال عامل ايه؟ مفرتك الدنيا بالمباني. الله. ليه؟ عشان تفهم ان الدنيا مش محكومه حكم آلي، ده هي محكومه صحيح بالاسباب ولكن زمامها لا يزال في قيوميه المسبب. يقدر يقول له انا لخبطها لك دلوقتي. ولذلك مره تلتفت تلاقي شويه زوابع تراب وشويه زوابع رمال راحت قافله الجو كله، بحيث ان مفيش واحد يقدر ايه؟ ينظر منه. يقول لك يعني انا اقدر إيه؟ القوانين دي اعملها لك ايه؟ يوم يجي مثلا البلاد اللي عايشه على ان امطارها دائمه والمطر عمال يغذي الارض والخضره على الجبال ولا تجد شبر واحد اسمه مش فيه خصب، يقوم يجي يقول اوعوا تفتكروا انها المساله ميكانيكيه، لا، يقوم يجي ويروح عامل فيها جفاف ومنع المطر، تقوم تلتفت تلاقي الارض صوحت من نبتها وما بقاش فيها نبت والمواشي عماله تموت، عشان يقول لهم ده مش ميكانيك، ده مرادات مريد. يروح اعملها ولا اخبطها ليه؟ خلاص انتهى. يجي مثلا الارض هي كويسه، وبعدين يلتفت يلاقي عامل ايه، فوها بركان كده وطالع حمم وعمال والناس تجري. الله. ولذلك قلنا زمان علشان تعرف ان عقل العاقل في اختياراته ومراداته ما بينجيش من حاجه. ولذلك قلنا لما بتحصل زلازل في بعض المناطق اول من يحس بها قبل ما تقع الحمير، والانسان قاعد كده تروح متدربك على دماغه بعقله عشان يقول اوعى تفتكر ان المساله كده ما هيش ميكانيكي. وان تكفروا فان لله ما في السماوات، برضو كرر ما في السماوات ايه بقى الاولى عشان تثبت ايه، تثبت ضروره الطاعه لمنهج الله عشان تنسجم مع الكون. لله ما في السماوات وما في الارض، يبقى زي تراخى عشان تطيع. والتاني عشان يثبت انه غني. اوعى تقول ده تكررت لله ما في السماوات وما في الارض ثلاث مرات في الايه، نقول له لا ده تكررت ليه، اتكررت هنا لتثبت معنى وهنا لتثبت معنى اخر. وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض. ولذلك قال وكان الله غنيا حميدا، انا غني عنكم، اكفروا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، انا غني عنكم. يبقى لله ما في السماوات وما في الارض الاولى اثبتت ايه، حيثيه ان تطيعه خلاص، والثانيه حيثيه انه مستغني عنك. طب والثالثه، ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. لله ما في السماوات وما في الأرض. قال لك الأولى أثبتت وجوب الطاعة، والتانية أثبتت الإيه الغنى، والتالتة دي بيطمنك على أنه حيحفظ لك مقومات حياتك. إياك أن تظن أن الشمس تمرد عليك يوما ولا تشرق، أو الهواء يتمرد عليك يوم يقول من الشاب، أو الأرض تظن عليها بعناصرك. ليه؟ لان دي كلها لمين؟ لله. الله اللي ايه، اللي خلق وجعل في دي وقدر لك ايه قوتك. الله. يبقى اذا بده يثبت انه ايه، انه عبد. ولذلك قال سبحانه انا وكيل اكفيكم عن كل وكيل. ما معنى وكيل؟ وكيل يعني ايه؟ الوكيل هو الذي يقوم لك بمهامك عشان تقعد انت ايه مرتاح. شوف بقى ربنا بيقول اسمع يا اخي، انا الوكيل بتاعك، أنا الوكيل بتاع. طب ده الواحد منا يوم ما يجي واحد وكيل يعمل له الشغلانة مش عارف ايه ويريحه، يا سلام يبقى مبسوط. طب والوكيل ده ما يمكن يغلط، يمكن يضطرب، يمكن يخون، مش كده؟ يمكن ما يكونش عنده حكمة، يمكن يترشي. أم قال لك لا، ده أنا ليا ما في السماوات وفي الأرض فاطمئن على أن مقومات وجودك ثابتة. أنا مالك الشمس، مش هتقول أبدا الولاد ايه دول أنا ما اطلعش عليهم، وملك الميه وملك الريح وملك عناصر الارض وكل حاجه، وما دام اني ملك دي فاطمن على اني حفيظ عليك، وما دام اني حفيظ عليك تبقى انت بتحط رجل على رجل لان ربنا وكيلك. الله، ايه الحكايه دي؟ ربنا هو الوكيل. قال لك ونعم الوكيل. صحيح. ليه؟ لان وكيل قادر، وكيل ملوش مصلحه. يبقى كفى ولا ما كفاش؟ كفى بالله ايه وكفى بالله. ولذلك احنا قلنا لكم مرة ان السماء قالت يا رب ائذن لي ان اسقط كسفا على ابن آدم غيرانه، فقد طعم خيرك ومنع شكرك، يعني قاعدة متلمزة له. والارض قالت له ائذن لي ان انا انخسف بابن آدم، فقد طمع خيرك ومنع ايه. والجبال قالت له يا رب ائذن لي ان انا اندك على ابن آدم، والبحار قالت له ائذن لي يا رب ان انا اغرق بايه ابن آدم. فماذا قال الحق؟ قال لو خلقتموه لرحمتموه. دعوني وعبادي فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. الله. يبقى كفى بالله وكيل ولا لا؟ كفى بالله وكيل. ولذلك يطمئن يقول لك أنا قيوم. أنا إيه؟ قيوم يعني إيه؟ مش قائم بس، لا ده قيوم مبالغة في القيام، لان شوف لما الكون كله بقى عايز من يقوم عليه، يبقى كل حاجه عايزه قائم ولا لا؟ يبقى هو قيوم ولا لا؟ قيوم. ولذلك كمان في حته تانية يجي يقول لك ايه، عبدي اجتهد في العمل وبعدين لما تتعب كده نام ملء جفونك عشان انا لا تاخذني سنه ولا نوم. نام وانت مضطر، نام وانت مضطر، انت عايز وكيل احسن من كده ايه بقى؟ نعم، وكفى بالله وكيلا. ثم ياتي بحيثيه اخرى وهي انه غني عن العالمين. مش كفى بس ان هو يقول انا غني وانا اللي خلق الحاجات دي وان كفرت كفروا على كيفكم، لا، ان يشاء يذهبكم. اياكم ان تعتقدوا انكم خلقتم منه ثم شردتم عنه. ما هو في حاجه يقول لك هو عملها صحيح انما طلعنا من ايده، لا، ما طلعتوش من ايده، يذهبكم وياتي بايه، وما ذلك على الله بايه بعزيز. قال كده ان يشاء يذهبكم ايها الناس وياتي باخرين كده، وكان الله على ذلك قديرا. واحنا قلنا ان كل كان اذا رايتها بجانب الله لا تحمل معنى الزمن، وان حملت معنى الزمن فكان الله قدير حتى أن قبل ان يوجد مقدورا عليه. الصفه ثابته له، مش قدير بس لما خلقك، لا، ولذلك بصفه القدره خلقك، مش لما خلقك بس بقى قدير، لا، ده كان قدير. وما دام ملوش اغيار يبقى يظل قدير ولا لا؟ ليه؟ له الخلق، الخلق بطل؟ ده الخلق كل يوم موجود ولا لا؟ كل يبقى كان ولا ايه؟ كان ولا يزال. ان يشأ يذهبكم ايها الناس وياتي باخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. الله، طب انت عايز ثواب الدنيا، طب اذا قالوا لك ان فيه عند ربنا ثواب الدنيا والآخرة، طب ما تاخد الزيادة انت، طب ليه تروح للصفقة؟ هو ما قالكش انا ما عنديش ثواب الدنيا؟ برضو عندي ثواب الدنيا، اديك خير واديك صحة واديك مال واديك مال واديك كل حاجة كده كويس، وان اجتهدت في الاسباب تاخد ويبقى لك، ويبقى لك من كان يريد حرث الاخره نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منه. هو انا قلت ان الاخره دي مقابله للدنيا؟ يعني اللي ياخد ما ياخدش؟ أم قال لك لا ابدا، انا عندي الاثنين. فيا من تريد ثواب الدنيا ليه تحرم نفسك بحمقك من ثواب الاخره؟ طب ما تاخدهم الاثنين، يبقى حمق ولا مش حمق؟ يبقى حمق. من كان يريد ثواب الدنيا، وكلمة ثواب الدنيا فيها ملحظ، كلمة ثواب دي يعني فيه أشياء تفعل لك وإن لم تطلب منها أن تفعل. أنت بتقول للشمس اطلع عليا بالحرارة والضوء، بتقول الهواء هب علي تعال، أو يبقى والمطر بينزل ليك، إذا أنت بتنتفع وإن لم تطلب منه أن يفعل. يبقى دي فيها أشياء تفعل لك، وفيها أشياء تانية تنفعل لك. يعني ايه الاشياء اللي تنفعل؟ يعني هي في حالها، ان انت استثرتها وانتفعت بها تديك، وما استثرتهاش ولا انتفعت بيه تفضل. الارض موجودة والله، ان حرستها وبدرت فيها تطلع لك زرع، ما حرستهاش ولا بدرت فيه ما تطلع. يبقى دي بايه، تفعل ولا تنفعل؟ تنفعل. يبقى اذا في الكون الذي خلقه الله اشياء تفعل لك وأشياء تنفعل لك. اختلافات الناس في الدنيا تقدما وتأخرا وحضارة وبداوة وقوة وضعفا، يأتي في القسم اللي بيفعل ولا في القسم اللي بينفعل؟ إذن تقدم الناس بيجي من إيه؟ فيما ينفعل. اتقدموا في الحضارات لأنهم بحثوا في المادة والعناصر وقعدوا يعملوا في المعامل ويطلعوا مش عارف ايه، اذن هم راحوا لقسم المنفعل. انما الفعل بيفعل لنا ولهم ولا لا؟ برضو الشمس بتطلع على المتأخرين والمتقدمين والمتحضرين والمطر بينزل وكل حاجة. انما استخدام الاسباب في الاشياء التي تنفعل لك قاصر على مين؟ على اللي بيعمل. تقدم الناس وتأخرهم في الحتة دي. فإن أردت أن تكون متقدما فتعامل مع العناصر التي تنفعل لك. الأمم كلها بتاخد حضارتها من إيه؟ من قسم ما ينفعل لها، وهي والتانيين المتأخرين شركاء في مين؟ فيما يفعل. فإن اشتد طموحنا نجي في اللي بيفعل لنا نخليه برضو ينفعل لنا. نجي ليه في اللي بيفعل يعني هنروح احنا يعني خلاص خدنا حضارة من ايه؟ ممن ينفعل لنا. طيب ونرتكن او في الحضارة نعمل ايه؟ نيجي للي بيفعل لنا وبرضو نتفاعل معاه علشان ينفعل لنا. مثلا يعني اسمى شيء نظرية في الحضارة الان او واقع في الحضارة يقولك اشعة الليزر اللي عمالين بيعملوا فيها شبه المعجزات في الطب. اشعة ايه؟ ليزر. اشعة الليزر بتعمل ايه يعني؟ قال لك دي طب اسمها ايه؟ هي ليزر يعني حرف وحرف وحرف وحرف مأخوذ من كلمات تؤدي معنى ايه؟ المعنى ايه؟ تضخيم الطاقة. تضخيم الطاقة يعني في طاقة اهي انا اعمل فيها ايه؟ اضخم. بواسطة ايه؟ عن طريق الانبعاث الاستحساسي. كلمة ليزر دي اللام والياه والزين والليم زي ما نقول ليمتد مأخوذة كلمة اللام دي من كلمة والياه من كلمة والميم من كلمة والدال علشان تدل على مسمى. المسمى ايه ترجمته؟ ليزر يعني ترجمته ايه؟ ترجمته تضخيم الطاقة عن طريق الانبعاث الاستحساسي. يبقى الانبعاث الله هو ايه الانبعاث؟ قال لك ما هو في انبعاث تلقائي. الانبعاث التلقائي يعني هي بتفعل لك وان لم تطلب. انما الانبعاث الاستحساسي انت تحسها على انك تفعل لك حاجه تانيه. اهو الانبعاث التلقائي متمثل في الشمس بيدي لك ضوء وحراره. دي الانبعاث ايه؟ تلقائي. انت لما قعدت عملت العدسه وجبت كده كم مش عارف ايه انت عملت انبعاث استحساسي حسيتها اهجتها اثرتها اخدتها علشان تفعلها. لما خدت تعمل منها طاقه عشان تسكن لك الميه في البيت اسمها ايه؟ ايه اشعه الليزر ده اسمها ايه؟ تضخيم الطاقه عن طريق الانبعاث الاستحساسي للاشعه. لما تيجي لترجمتها تجد ايه بس العنوان طويل فما حبوش يجيبوا الايه العنوان الطويل ام خد من كل كلمة ايه حرف حرف كده وقال ايه ليزر. يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى اذا الحضارات كلها جاية عن ايه؟ عن انك تتعامل مع القسم الذي ينفعل لك وتترك ما يفعل لك يفعل لك بطبيعته التلقائية. عايز ترتقي تمام ارتقاء خل اللي بيفعل لك ينفعل لك. لما يفعل لك ينفعل تبقى ده قمة الايه اضع. احنا جبناها هنا لايه؟ عشان ايه هنا؟ من كان يريد ثواب الدنيا. كلمة ثواب دي بقى توحي بان في عمل. ما هي ثواب يعني ايه؟ جزاء على ايه؟ على عمل. يبقى ثواب الدنيا يعني ان كنت عايز ثواب الدنيا تبقى لازم تعمل ولا لا؟ ايه اللي خلانا العمل هنا؟ قال لك كلمة ثواب لان الثواب جزاء على عمل. يبقى ما فيش واحد بقى ياخد الدنيا كده من دون ايه؟ من دون عمل. يبقى ثواب الدنيا يعني ايه؟ ثواب الدنيا جزاء على ايه؟ على عمل. عايز ياخد دنيتك تزدهر وتبقى كويسة لك يعمل ايه؟ يعمل عمل. العمل يديك ايه؟ يديك ثواب. ومن عظمة الحق ولطفه وفضله ورحمته انه قال الثواب ده بتاع الدنيا هنديه للي يؤمن بيا واللي يكفر. للي يؤمن واللي يكفر. وبعدين اخص من يؤمن بثواب باق في الاخرة. ولذلك اللي يقولك الدنيا متاع الغرور يديها لك يا سيدي خده بس مش هيبقى لك في الاخرة ايه؟ في الاخر نصيب. يبقى اذا ناخد من كلمه ايه؟ من كان يريد ثواب الدنيا. يبقى الدنيا مش هتزدهر ولا ترتقي ولا تتحضر فيها الا اذا عمل. لان ربنا قال من كان يريد ثواب الدنيا والثواب معناه جزاء على عمل. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا. يبقى لو بس كده ما دام عايز ثواب الدنيا وعند الله ثواب الدنيا كنا نعملها ولا لا؟ ام قال ويزيد الاخره بقى. ولما تشوف بقى الاخره يبقى حمق لمن يوجد شيء يعطيه شيئا ثم يقصر همته على ايه؟ على شيء واحد. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره. الله. كلمه بقى دنيا معناها ايه؟ لأنها مهما طالت فهي. لأن احنا قلنا مهما وصلت فيها إما أن يفوتك نعيمها وإما أن تفوت أنت النعيم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نتابع معكم الآن حلقة جديدة من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، أهلا ومرحبا بكم. يتجدد اللقاء مع برنامج طريق الهدى. يسرني أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، أحد أبرز علماء دمشق، معنا في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: فضيلة الشيخ، نتابع وإياكم الحديث عن مظاهر ضعف الإيمان. وعدنا بالأمس أن نتناول مظهر الشح والبخل والاستئثار. هذا المظهر وهذا الخلق الذميم الذي نهى عنه ديننا الحنيف، كيف يمكن أن نقوي إيماننا بالتخلص من هذا المظهر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. قضية ضعف الإيمان لها منعكسات خطيرة في حياة الإنسان، ذلك أن الإنسان حينما يعلم سر وجوده وغاية وجوده، وحينما يعلم أنه خلق لجنة عرضها السماوات والأرض ينعم فيها إلى أبد الآبدين، ولا بد لدفع ثمن هذه الجنة، عندئذ يبني حياته على البذل والعطاء. أما إذا رأى أن الدنيا هي كل شيء، وأنها منتهى آماله ومحط رحاله، عندئذ يبخل. القضية متعلقة بعمق العقيدة. لو أن الإنسان اعتقد شيئاً ولم ينعكس على سلوكه ليعتقد ما شاء، ولكن لأنه ما من عقيدة أو ما من تصور في الإنسان إلا وله منعكس في سلوكه، لا بد من صحة العقيدة. فهذا الذي يظن أن الدنيا هي كل شيء، وأن السعيد فيها من كان غنياً، وأن السعيد فيها من انغمس في الشهوات إلى قمة رأسه، هذا لن يعطي شيئاً، يبخل. فكأن البخل من لوازم الكفر، وكأنما العطاء والبذل من لوازم الإيمان. من هنا يقول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لأنه صدق أنه مخلوق للجنة، الحسنى هي الجنة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، لأنه اعتقد أنه مخلوق للجنة، وأن هذه الجنة ثمنها أن تعطي مما أعطاك الله، إذن يعطي. فالكرم والبذل والتضحية وتقديم الغالي والرخيص والنفس والنفيس بسبب إيمانه أنه مخلوق للجنة. أما إذا ظن أن الدنيا هي كل شيء، يستأسر، يبخل، يظن. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، لماذا بخل؟ لأنه كذب بالحسنى، أيقن بالدنيا فقط. وقد وصف الله الكفار بأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ليتهم عرفوا حقيقتها بعمق، عرفوا ظاهرها

0: أن الناس جميعا لا يزيدون عن رجلين، رجل عرف الله، آمن بالله واليوم الآخر فأعطى، ورجل ضعف إيمانه بالله ولم يؤمن باليوم الآخر فبخل.
1: نعم،
0: فلن
1: لنبقى في
0: نعم.
1: رحاب هذه الآية.
0: نعم.
1: فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، أما من أعطى واتقى،
0: نعم،
1: هنا العطاء مرتبط بالتقوى،
0: الحقيقة
1: أين حيز التقوى؟
0: نعم.
1: هنا
0: يعني هو الإنسان قد يكون غنيا وقد يكون إيمانه بالآخرة ضعيفا أو معدوما، لكن في ظروف اجتماعية يعطي، يريد أن ينتزع إعجاب الآخرين، معه أموال طائلة، فهذا العطاء إن لم يبنى على تقوى من الله لا قيمة له.
1: نعم.
0: قل أنفقوا طوعا أو كرها لا يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين، هكذا الآية. فالإنسان قد ينفق ليجلب سمعة، لينتزع إعجابا، ليثني الناس عليه، ليصنفونه مع المحسنين، أما العطاء الذي أثنى الله عليه هو المرتبط بالتقوى بالطاعة. هناك شيئان كبيران، شيء سلبي أن تستقيم على أمر الله، وشيء إيجابي أن تبذل، فهذان الشيئان الكبيران الاستقامة والبذل متكاملان، لا يقبل عطاء من دون استقامة. لذلك الأغنياء جدا ينفقون أموال طائلة، ما أرادوا بها وجه الله ولا الدار الآخرة، أرادوا سمعتهم وثناء الناس عليهم وأن يكونوا في أعين الناس من كبار المحسنين، لأن الله عز وجل طيب ولا يقبل إلا طيبا، نبهنا فقال تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. الآية دقيقة جدا، فأما من أعطى واتقى، لماذا أعطى واتقى؟ لأنه صدق بالحسنى، هنا الترتيب تصاعدي.
1: نعم،
0: هو صدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق لجنة عرضها السماوات والأرض، صدق
1: وعدت للمتقين،
0: وعدت للمتقين، صدق أن هذه الدنيا فانية وأنها زائلة وأن الموت ينهي كل شيء، ينهي غنى الغني وفقر الفقير، ينهي صحة الصحيح ومرض المريض، ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، ينهي وسامة الوسيم ودمامة الدميم، وكأني بالدنيا سباق أحمق، ألف سيارة تتسابق على طريق عريض وطويل وينتهي بحفرة ما لها من قرار، أول سيارة وصلت إلى الهدف سقطت، وآخرها سقطت، وأوسطها سقط، وأكبرها سقط، وأضعفها سقط، ما هذا التنافس؟ ينتهي بالموت، والموت ينهي كل شيء. من هنا قال الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تسابق إلى أمور الآخرة. لذلك أن تشتهي أن تكون كزيد أو عبيد في الدنيا هذا حسد، أما أن تشتهي أن تكون كزيد أو عبيد في الآخرة هذه غبطة. والنبي الكريم يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو ينفق منه أناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل وأطراف النهار. مرة قرأت تقديما لكتاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: الصلاة والسلام،
0: لفت نظري إهداء المؤلف،
1: نعم،
0: أهداه إلى النبي عليه الصلاة والسلام،
1: عليه
0: قال يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ. الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، والأقوياء أخذوا ولم يعطوا، والمؤمنون يعطون ويأخذون، لا بد من أخذ وعطاء. هناك سؤال كبير كبير، ماذا قدمت للبشرية؟ ماذا قدمت للإنسانية؟ ماذا قدمت لأهل بلدي؟ ماذا قدمت لمجتمعي؟ حجم الإنسان عند الله بحجم عمله الصالح، وهذا يؤكده قوله تعالى ولكل درجات مما عملوا. فالمؤمن يبني حياته على العطاء، يعطي من كل شيء، قد يعطي من وقته، وقد يعطي من جهده، وقد يعطي من علمه، وقد يعطي من خبرته، وقد يعطي من جاهه، وهذا يؤكده قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما

0: مما رزقناهم ينفقون. هذه آية واسعة جدا، من أي شيء منحك الله إياه ينبغي أن تنفق.
1: نعم.
0: لأن الآخرة عملتها الرائجة العمل الصالح، وهذا يؤكده قوله تعالى رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. الإنسان على فراش الموت يتمنى ماذا؟ يتمنى أن يعمل صالحا، لأن العمل الصالح هو ثمن الجنة.
1: ذكرتم دكتور محمد راتب النابلسي أن في ديننا الحنيف اتجاهين.
0: نعم.
1: الأول سلبي وهو طريق الاستقامة.
0: نعم.
1: أن يستقيم المرء.
0: نعم.
1: على صراط.
0: نعم.
1: المستقيم، وأن يتبع.
0: نعم.
1: هدي الله سبحانه وتعالى. والطريق الآخر أو الاتجاه الآخر هو
0: إيجابي،
1: إيجابي.
0: أن
1: أن
0: يعطي.
1: يكون على الاستقامة وأن يعطي.
0: نعم.
1: ماذا قصدتم بالسلبي والإيجابي؟ السلبي أن يكون بمفرده.
0: نعم. لا، المستقيم يقول أنا ما كذبت، ما كذبت.
1: نعم.
0: ما غششت.
1: نعم.
0: ما افتريت.
1: نعم.
0: ما نظرت إلى امرأة لا تحل لي مثلا.
1: استقامة على شرع الله.
0: نعم. والاستقامة طبعها سلبي، امتناع. امتنع عن الكذب، عن يمين كاذبة، عن الإيقاع بين مؤمنين، امتنع عن أن يسخر من إنسان، امتنع عن أن يحقد، كله امتنع. فالإنسان يستقيم، لكن العمل الصالح إيجابي في بذل.
1: نعم.
0: أنا تمام
1: في استقامة وبذل.
0: أنا
1: يعني
0: أشبه تماما. نعم. الطريق إلى الله لإنسان غارق في المعاصي كله عقبات تحول بينه وبين السير على هذا الطريق، فإذا استقام أزاح كل العقبات.
1: نعم.
0: هل يكفي أن تزيح العقبات حتى تصل إلى الهدف؟ لا بد من أن تتحرك، فإزاحة العقبات هي الاستقامة، والعمل الصالح هو التحرك، لقوله تعالى والعمل الصالح يرفعه. فأنا لا بد من أن أزيل كل عقبة أمامي، وبعدها لا بد من أن أعمل عملا صالحا يدفعني إلى الله عز وجل. وكما تعلمون الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. ما دمنا قد دخلنا في العمل الصالح، يعني الله عز وجل هو الهدف، هو المقصد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. وقد رسم إليه ملايين الطرق. أنت في بيتك هناك طرق عديدة كي تصل إلى الله، أن تكون زوجا مثاليا، أن تكون أبا رحيما، أن يكون ابنا بارا. ضمن البيت في طرق إلى الله، ضمن حرفتك وعملك. أنت حينما تختار حرفة مشروعة في أصل الدين وتمارسها بطريقة مشروعة وتنوي بها كفاية نفسك وخدمة المسلمين، ولا تحجزك عن عمل صالح ولا عن واجب ديني، انقلبت حرفتك إلى عبادة. وهذا المفهوم ذكرته سابقا، المفهوم الحديث للعبادة الدقيق.
1: نعم.
0: أن تعبد الله فيما أقامك. فهي القضية قضية علم. حينما تعلم سر وجودك تصبح كريما وباذلا ومعطاءا وسخيا، وحينما تجهل سر وجودك تظن أن هذه الدنيا هي كل شيء، طبعا تبخل. هذه قاعدة، الإنسان يبخل إذا آمن بالدنيا فقط، ويكون كريما. النبي الكريم جاءه رجل وقد رأى واديا من إبل، قال لمن هذا الوادي؟ قال هو لك. قال أتهزأ بي؟ قال لا والله هو لك. قال أشهد أنك رسول الله تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. الآخرة مبنية على البذل، فحينما تشعر أنه كلما بذلت ارتقيت تبذل. أما الجاهل بنى حياته على الاستئثار، القبض. يعني هناك من يفرح بالأخذ وهناك من يفرح بالعطاء. إن أردت أن تعرف ما إذا كنت من أهل الدنيا أو من أهل الآخرة، انظر ما الذي يفرحك، أن تعطي أم أن تأخذ؟ علامة الإيمان بالآخرة أن تفرح بالعطاء، وعلامة ضعف الإيمان أن تفرح بالأخذ فقط. لأنه في نقطة دقيقة، حينما قال الله عز وجل وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، بخل بكل شيء، بخل بخبرة يعطيها لإنسان، بخل بمال ينفقه، بخل بوقت يمنحه، بخل بخبرة يقدمها، بخل بكلمة يقولها. هذا الذي يبخل من صفاته أنه استغنى عن طاعة الله، هناك أعطى واتقى، هنا بخل واستغنى. لماذا أعطى واتقى؟ لأنه صدق بالحسنى. لماذا بخل واستغنى؟ لأنه كذب بالحسنى. قال: وما يغني عنه ماله إذا تردى. يعني هو أندم الناس من عاش فقيرا ليموت غنيا، وأندم الناس رجل دخل ورثته بماله الجنة. أندم الناس رجل دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار. وفي بعض الآثار أن روح الميت ترفرف فوق النعش تقول: يا أهلي يا ولدي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي.
1: نعم. فضيلة الشيخ، هناك مظهر آخر متعلق بهذا المظهر، مظهر البخل والشح والاستئثار من مظاهر ضعف الإيمان، ألا وهو المن والأذى الذي يلحق به البعض أي عطاء يعطونه.
0: أيضا تفسير هذا سهل جدا.
1: نعم.
0: أنت حينما ترجو بعطائك رضوان الله والله معك، يعلم سرك ونجواك، لا تخفى عليه خافية، أنت تكتفي برضوان الله عليك، فلا تطالب الناس أن يمدحوك ولا أن يشكروك ولا أن يثنوا عليك. أما حينما يكون المرء مقطوعا عن الله ولا يرجو ما عند الله، لا بد من أن يرجو ما عند الناس، فإن لم يشكر يغضب، وإن لم ينوه بفضله يستثار، وإن لم توضع لوحة تشيد به أن هذا الجامع هو الذي أنفق عليه لا يقبل. الإنسان حينما يعرف الله لا يتمنى جهة أخرى تثني عليه، يعني حسب المؤمن أن الله يعلم. بالمناسبة هناك آيات كثيرة تؤكد: وما أنفقتم من شيء فإن الله يعلمه. فالإنسان يرتاح مع الله لأنه لا يحتاج لا إلى إيصال ولا إلى تنويه ولا إلى زاوية تشكره في الجريدة، هو يحتاج إلى رضوان الله. فتجد أن المؤمن من أقوى الشخصيات، لأن نقطة ضعف في الإنسان حاجته إلى المديح، والمنافقون يستغلون هذه الحاجة فيكلون المديح جزافا لبعض الأشخاص، وكأنهم يعني يستحسونهم على العطاء الزائد. هو يعطي ليمدح، يعطي ليثنى عليه. أما المؤمن قوة شخصيته نابعة من أنه مستغن عن المديح، لا يعبأ، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الإنسان حينما يعمل عملا صالحا وينتظر الثناء فكأن هذا العمل لغير الله، أما إذا عمل عملا صالحا ولم يبالي إطلاقا بردود فعل الآخرين فأغلب الظن أنه مخلص بهذا العمل. بالمناسبة علامة الإخلاص ألا ترجو ثوابا من أحد، وألا يختلف سرك عن علانيتك، وأن تشعر بسعادة كبيرة حينما تعمل عملا صالحا، لأنه عاد عليك من هذا العمل ما يسمى بالسكينة في قلبك. فعلامة الإخلاص سكينة تشعر بها في قلبك، هذا الذي يغني الإنسان عن طلب المديح. والحقيقة من أشد نقاط الضعف في حياة الشارد عن الله حاجته إلى المديح، وهناك أناس أذكياء يكشفون هذه الحاجة فيستغلونها، لكن المؤمن مستغن عن مديح الناس، عرف نفسه وعرف ربه، فما ضرته مقالة الناس به، لكنه كما قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبدا جب المغيبة عن نفسه.
1: نعم. يكفي أن نستذكر أيضا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ينفق في سبيل الله حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله.
0: نعم نعم، هذا من علامات الإخلاص.
1: نعم.
0: ثم هناك شيء دقيق، يا معاذ كما قال عليه الصلاة والسلام، أخلص دينك يكفك القليل من العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما عمل قليل مع إخلاص كثير ينجي صاحبه من أهوال الدنيا ومن عذاب الآخرة.
1: نسأل الله عز وجل القبول والإجابة، وحسبنا في تقوية إيماننا من خلال التخلص من مظاهر الشح والبخل. نعم. دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.
0: نعم. هناك أثر يقول عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. وهذا حديث دقيق، لا يجتمع، لعلهما متناقضان. التناقض غير التعاكس، الأبيض والأسود متعاكسان وقد يجتمعان على حائط.
1: نعم.
0: أما النور والظلام متناقضان لأنهما لا يجتمعان، وجود أحدهما ينقض وجود الآخر. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. إن كان في القلب إيمان لن يكون فيه شح أبدا، وإن كان فيه شح لن يكون فيه إيمان أبدا.
1: شكرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. بإذن الله تعالى نتابع لقاءنا ونتحدث عن مظهر آخر من مظاهر ضعف الإيمان والعياذ بالله. نتابع هذه السلسلة من هذه المظاهر لننتقل بعد ذلك إلى أسباب ضعف الإيمان في سلسلة أخرى من الحوارات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكرا لكم، وأشكر الإخوة المستمعين لحسن إصغائهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون كيو كي راديو وعلى صفحة الإنترنت. ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري، وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام التاسعة بإذن الله تعالى نوفيكم من نشر الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 9 من أكتوبر لسنة 2026 ميلادي، والثامن 28 من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة. نبدأها بالعناوين. ملبورن، قصتي. الخطاط طارق عيسى يقول: فن الخط العربي أصبح جواز سفري في أستراليا، جنوب أستراليا. هل هناك ما يدعو للقلق بين أفراد المجتمع بشأن إنفلونزا الطيور؟ أخصائية علم الأوبئة تشرح. ومن العناوين العالمية: في الأعياد اليهودية، في الأعياد اليهودية 9 تغييرات و5 أشكال للعدوان على المسجد الأقصى، أكبر جريمة بتاريخ الصحافة. أكبر جريمة بتاريخ الصحافة العالمية، الاحتلال يقتل 260 صحفيا في غزة. توغلات صهيونية، توغلات صهيونية جديدة بالقنيطرة، إغلاق طريق جبة واستهداف رعاة المواشي. فلسطين المحتلة غزة، المصانع دمرت والزراعة انهارت، هكذا حطمت الحرب اقتصاد غزة. السعودية، السعودية تقول: أضرار مادية في الرياض جراء شظايا صاروخ باليستي. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يعتقل العشرات بالضفة، وهجمات المستوطنين تستهدف قاطفي الزيتون. فلسطين المحتلة غزة، شتاء جديد يفتح أبواب الأمراض والأوبئة في غزة. نتنياهو يصف: من التحريض إلى الاستهداف، محطات التصعيد الصهيوني ضد الجزيرة. حماس تنفي: تضليل لتبرير الاستهداف، حماس تنفي مزاعم الكيان الصهيوني بشأن مستشفى كمال عدوان. هيئة بحرية تعلن إصابات إثر استهداف سفينة قبالة سواحل قطر. الشيخ رائد صلاح يحذر، الشيخ رائد صلاح يقول: اقتحامات الأقصى تجاوزت الأرقام إلى التهويد المباشر. وكالة رويترز تكشف، رويترز تقول: إيران سلمت حزب الله 200 مليون دولار رغم العقوبات. أوكرانيا، 7 أيام من الهجمات، خريطة ترصد الضربات الأوكرانية في العمق الروسي. فرنسا، طلاب فرنسا يطالبون باستقالة ماكرون ويلوحون مع النقابات بتصعيد شامل. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يستبعد ضرب إيران قبل الانتخابات، والكيان الصهيوني يتلقى إحاطة بشأن موعد الهجوم. الحرب الروسية الأوكرانية، 30 قتيلا باستهداف حافلتين شرقي أوكرانيا وقصف مركز ياندكس الروسي. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. ملبورن، في ورش تعليم الخط التي يقدمها طارق عيسى في أستراليا، يرسم مشاركون حروفا لا يتحدثون لغتها ويكتشفون جمالياتها من خلال الشكل واللون والتكوين. هنا تتجسد إحدى ملامح تجربة الفنان المصري الذي جعل من الخط العربي وسيلة للتواصل والمشاركة في مجتمعه الجديد. وفي حلقة من بودكاست قصتي نتعرف إلى رحلة طارق عيسى من مصر إلى الخليج ثم أستراليا، وإلى مسيرة جمعة الفنون التطبيقية والطباعة والنشر وتصميم الهوية البصرية، وصولا إلى تقديم الحرف العربي بوصفه لوحة تشكيلية. وفي ملبورن اتسع حضوره الفني عبر المعارض والورش والمؤسسات الثقافية، ومن محطات هذه التجربة اقتناء مكتبة فيكتوريا لوحته نون والقلم وما يسطرون، وحضور أعماله في المتحف الإسلامي الأسترالي ومكتبة نورثكوت. جنوب أستراليا، كانت ولاية جنوب أستراليا قد أبلغت في وقت سابق عما قد يكون أول حالة نفوق جماعي في مجموعات الحيوانات H5N1 الحياة البرية المحلية، حيث استوطن فيروس إنفلونزا الطيور البرية الأصلية. وقالت وزيرة البيئة في الولاية إيميلي بورك أن هذه الحالات لم تؤكد بعد، ولكن تم إرسال عينات للفحص، ويرجح أن يكون السبب هو إنفلونزا الطيور. ورغم انتشار الفيروس بين الطيور والحيوانات، تؤكد السلطات أن خطر انتقال إنفلونزا الطيور إلى الإنسان في أستراليا لا يزال منخفضاً. فما مدى خطورة الفيروس وكيف ينتقل؟ وهل هناك ما يدعو للقلق بين أفراد المجتمع؟ أما الآن أحبت في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. في الأعياد اليهودية، في أوج توترات تعصف بالشرق الأوسط أو العالم من إيران ومضيق هرمز إلى اليمن، فالحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة وأسعار النفط، كان هناك من يفرض وقائع جديدة في قبلة المسلمين الأولى في مشهد تحول فيه المسجد الأقصى إلى ما يشبه المعبد، تحشد لاقتحاماته جماعات يهودية ومؤسسات رسمية، وتتزاحم على أبوابه أقدام آلاف المستوطنين، بينما دخول أصحابه مقيد ومحدود. طوال فترة الأعياد اليهودية من 12 سبتمبر أيلول الماضي حتى 1 من أكتوبر تشرين الأول، تفرد الاحتلال بالمسجد الأقصى من حيث الاستباحة والاقتحامات الواسعة وما رافقها من طقوس أو من جهة فرض تعتيم إعلامي كبير وفق خبراء، أكبر جريمة بتاريخ الصحافة. تمثل تغطية الصحفيين الفلسطينيين للحرب الصهيونية على قطاع غزة حالة استثنائية في تاريخ الصحافة العالمية، إذ تحول الصحفي من ناقل للخبر إلى هدف مباشر للاستهداف الصهيوني، ولم يعد مجرد شاهد على المشهد بل غدا جزءا منه، يوثق الجرائم تحت القصف ويكمل رسالته بعد استشهاد زملائه أمام عينيه. وفي تقرير أعده مراسل جزيرة شادي شامية، يقول الصحفي المصور خميس الريفي إن الحرب فرضت على الصحفيين واقعا جديدا أصبحت فيه الكاميرا غير بعيدة عن الرصاص، توغلات صهيونية. شهد ريف محافظة القنيطرة أمس تحركات جديدة للقوات الصهيونية في إطار سلسلة توغلات متواصلة جنوب سوريا وخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1974. وأفاد مراسل سوريا الآن أن التحركات الصهيونية بدأت من توغل قوة صهيونية مؤلفة من 16 آلية ودبابتين عند قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة، قبل أن تتمركز على تل كروم قرب قرية جابا بريف القنيطرة الأوسط. فلسطين المحتلة غزة، خلفت الحرب على غزة خسائر فادحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأدت إلى تراجع حاد في النشاط الاقتصادي مع خروج آلاف المنشآت الصناعية عن الخدمة وتضرر البنية التحتية والأسواق، فيما تكشف أرقام فلسطينية وأممية حجم الضرر الذي أصاب الإنتاج والعمل والدخل ومعيشة الأسر. ووفق تقرير أعده زاهر علي للجزيرة، فقد كان هناك قبل الحرب نحو 4500 منشأة صناعية في مختلف القطاعات تعمل في غزة وتشغل أكثر من 53,000 عامل، لكن الأضرار طالت نحو 90% منها، مما أدى إلى فقدان آلاف العمال مصادر رزقهم. السعودية، قال الدفاع المدني السعودي إن شظايا سقطت في العاصمة الرياض عقب اعتراض صاروخ باليستي أدت إلى أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع عيادات طبية. يأتي ذلك بينما أعلنت قوات التحالف أمس اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المملكة. وفي بيانات منفصلة، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه الرياض. الاحتلال الصهيوني، نفذ جيش الاحتلال الصهيوني فجر أمس حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، في حين صعد المستوطنون المتطرفون هجماتهم ضد المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون. فلسطين المحتلة غزة، لم يعد الشتاء بالنسبة إلى سكان قطاع غزة مجرد فصل تنخفض فيه درجات الحرارة وتهطل فيه الأمطار، فبعد قرابة 3 سنوات من الحرب والدمار والنزوح المتكرر، يأتي موسم البرد هذا العام ليضيف أخطارا صحية جديدة إلى واقع يعاني فيه السكان من ضعف المأوى وتلوث المياه وتدهور خدمات الصرف الصحي ونقص الخدمات الطبية. وتحذر منظمات دولية من أن اجتماع البرد والأمطار والفيضانات المحتملة مع الخيام الهشة والاكتظاظ وسوء التغذية قد يحول الأشهر المقبلة إلى اختبار جديد لقدرة السكان ولاسيما الأطفال على الصمود. نتنياهو يصف، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أسبوعين، وصف رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو شبكة الجزيرة بأنها وسيلة إعلام سامة، لكن هذه لم تكن البداية، فالوصف التحريضي الذي خرج على لسان نتنياهو في 24 سبتمبر أيلول الماضي كان مجرد حلقة جديدة في سلسلة عدوانية بدأت بالانتقادات والإدعاءات قبل أن تنتقل إلى سيل من التهديدات، ثم جاءت مرحلة أكثر بؤسا تحولت فيها التهديدات إلى قوانين وتشريعات تمكن الحكومة من إغلاق مكاتب الجزيرة وحجب مواقعها، بالتزامن مع اتهامات متكررة للجزيرة بالتحريض وحتى الإرهاب. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. حماس تنفي. نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس ادعاءات جيش الاحتلال الصهيوني بشأن خروج مسلحين من مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، ووصفته بأن كاذب ولا أساس

تلقت بلاغا عن حادث وقع على بعد 51 ميلا بحريا شمال مدينة الشمال القطرية، موضحة أن السفينة أبلغت بتعرضها للإصابة بعدة مقذوفات خلال الحادث الذي وقع عند الساعة 7 مساء بتوقيت غرينتش، مما أدى إلى وقوع إصابات. الشيخ رائد صلاح يحذر. حذر رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح الأربعاء من تحول خطير يهدد هوية المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن الاقتحامات الصهيونية تجاوزت الطابع العددي لتبدأ فرض طقوس وممارسات تلمودية علنية داخل باحاته. ودعا الشيخ صلاح في كلمة بشأن الانتهاكات الصهيونية للمسجد الأقصى بثت على شاشة الجزيرة مباشر الشعب الفلسطيني في أراضي عام 1948 إلى الاستنفار العاجل وشد الرحال وأحياء عبادة الاعتكاف للذود عن الأقصى ومنع الاستفراد به. وكالة رويترز تكشف. كشفت وكالة رويترز الأربعاء أن حزب الله اللبناني تلقى 200 مليون دولار من إيران الشهر الماضي لمساعدة عشرات الآلاف من العائلات النازحة جراء الحرب التي دارت مع الكيان الصهيوني. ونقلت الوكالة عن مصدرين أن الحزب تسلم الأموال نقدا بالرغم من تشديد الخناق الاقتصادي الأمريكي على إيران وتزايد الصعوبات في إيصال الأموال إلى الحزب. أوكرانيا. كثفت أوكرانيا خلال الأسبوع الأول من أكتوبر تشرين الأول الجاري ضرباتها بعيدة المدى ضد روسيا، مستهدفة منشآت في قطاعات النفط والطاقة والقواعد الجوية، بالتزامن مع توسع نطاق العمليات العسكرية إلى مئات الكيلومترات داخل الأراضي الروسية وفق ما أوردته مصادر رسمية أوكرانية. فرنسا. تواصلت أمس الاحتجاجات الطلابية والنقابية الحاشدة في مختلف المدن الفرنسية للأسبوع الثالث على التوالي رفضاً لتردي الأوضاع التعليمية والمعيشية في المدارس الثانوية وسط تدابير أمنية مشددة ووعود حكومية بتقديم خطط طوارئ مالية وتنظيمية اعتبرها المحتجون متأخرة وغير مقنعة. وشهدت العاصمة باريس ومدن أخرى عدة مسيرات حاشدة وقطعا لمداخل مئات المدارس تخللتها مواجهات مع قوات الأمن. الولايات المتحدة الأمريكية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات مثمرة مع إيران، مؤكدا أن بلاده لن تشن هجوما عليها قبل انتخابات التجديد النصف المقررة في 3 نوفمبر 2020 المقبل، بينما ذكر موقع أكسيوس أن مسؤولين أمريكيين أطلعوا الكيان الصهيوني على استعدادات لاحتمال شن عمليات ضد إيران خلال 3 أسابيع. وجدد ترامب في منشور عبر حسابه بموقع تروث سوشيال التأكيد أن إيران تعيش وضعا سيئا للغاية على الصعيدين الاقتصادي والعسكري، مشيرا إلى أن الحصار المفروض عليها يسري بكامل قوته وفاعليته. الخبر الأخير في هذه النشرة. الحرب الروسية الأوكرانية. شهدت تطورات الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا نوعيا في ظل اتساع رقعة المواجهات لتشمل البنية التحتية التكنولوجية والسبرانية، إلى جانب استمرار الغارات الجوية والمعارك على الجبهات المختلفة، فيما ارتفعت حصيلة الضربة الروسية على حافلتين في شرق أوكرانيا إلى 30 قتيلا. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. ملبورن. قصتي. الخطاط طارق عيسى يقول فن الخط العربي أصبح جواز سفري في أستراليا. جنوب أستراليا. هل هناك ما يدعو للقلق بين أفراد المجتمع بشأن إنفلونزا الطيور؟ أخصائية علم الأوبئة تشرح. ومن العناوين العالمية في الأعياد اليهودية 9 تغييرات و5 أشكال للعدوان على المسجد الأقصى. أكبر جريمة بتاريخ الصحافة. أكبر جريمة بتاريخ الصحافة العالمية الاحتلال يقتل 260 صحفيا في غزة. توغلات صهيونية. توغلات صهيونية جديدة بالقنيطرة، إغلاق طريق جبة واستهداف رعاة المواشي. فلسطين المحتلة غزة. المصانع دمرت والزراعة انهارت، هكذا حطمت الحرب اقتصاد غزة. السعودية. السعودية تقول أضرار مادية في الرياض جراء شظايا صاروخ باليستي. الاحتلال الصهيوني. الاحتلال يعتقل عشرات بالضفة وهجمات من المستوطنين تستهدف قاطفي الزيتون. فلسطين المحتلة غزة. شتاء جديد يفتح أبواب الأمراض والأوبئة في غزة. نتنياهو يصف من التحريض إلى الاستهداف محطات التصعيد الصهيوني ضد الجزيرة. حماس تنفي تضليل لتبرير

0: الاستهداف حماستون في مزاعم الكيان الصهيوني بشأن مستشفى كمال عدوان. هيئة بحرية تعلن. هيئة بحرية تعلن إصابات إثر استهداف سفينة قبالة سواحل قطر. الشيخ رائد صلاح يحذر. الشيخ رائد صلاح يقول اقتحامات الأقصى تجاوزت الأرقام إلى التهويد المباشر. وكالة رويترز تكشف. رويترز تقول إيران سلمت حزب الله 200 مليون دولار رغم العقوبات. أوكرانيا 7 أيام من الهجمات. خريطة ترصد الضربات الأوكرانية في العمق الروسي. فرنسا طلاب فرنسا يطالبون باستقالة ماكرون ويلوحون مع النقابات بتصعيد شامل. الولايات المتحدة الأمريكية ترامب يستبعد ضرب إيران قبل الانتخابات والكيان الصهيوني يتلقى إحاطة بشأن موعد الهجوم. الحرب الروسية الأوكرانية 30 قتيلا باستهداف حافلتين شرقية أوكرانيا وقصف مركز ياندكس الروسي. أما الآن أحبت في الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس مشمس، الحرارة أقصاها 27 درجة أدناها 9 درجات. غدا السبت ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 32 درجة أدناها 16 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 12 والدقيقة 43، يرفع لأذان العصر تمام 4 والدقيقة 18، يرفع لأذان المغرب تمام 7:06، ويرفع لأذان العشاء تمام 8:24. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلان في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children, or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

الصبر على المحن والابتلاء. كلنا بنعرف أحبة الله أن الله جل جلاله بيختار من عباده الصالحين المؤمنين فئة بيبتليهم بأمر معين، يمكن يكون الفقر الشديد أو عدم إنجابهم للأولاد أو الفشل في أمر معين أو أشياء كثيرة. كل هالشي حتى يرى المؤمنين حقا والمنافقين. وهذا ما بيعني أنه الله سبحانه وتعالى ما بيعرف هالشي من قبل، وكمان الله سبحانه وتعالى وعد الصابرين الصادقين بجنات الفردوس الأعلى. قال تعالى في كتابه الحكيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. تتذكروا يا أخواني قصة مريم عليها السلام بنت آل عمران؟ سبحان الله، حسب رأينا فهو أعظم ابتلاء في وقتها بهالزمان. فما في طبيب شرعي، ما كان في طبيب شرعي لإثبات الحقيقة وهي حامل ومش متزوجة. وكل ما بيسمع حدا بيسمع هالشي جوابي واضح 100% طبعا، وما في داعي لنذكره. لكنها صبرت على الابتلاء وحمدت ربه على اللي حصل. ولو كنا نحن في مكانة لستنا مريم عليها السلام يمكن كنا انتحرنا أو ما شابه ذلك. طبعا أي ست لو صار فيها هالشي هالابتلاء كانت يمكن انتحرت من الناس. وكان ابنها من أعظم الخلق عيسى عليه السلام، وكذلك قصة إبراهيم عليه السلام وموسى وغيرهم كثير. ولهذا يا أحبابي الكرام، لا يجب أبدا القنوط من رحمة الله تعالى. ويقول تعالى، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، قرأت هذه القصة أعجبتني وحبيت أني أحكيها لكم عن الصبر قدام اختبارات ربنا سبحانه وتعالى. كان عروة بن الزبير شقيق عبد الله بن الزبير إماما جليلا زاهدا في مناصب الدنيا وجاهها، حريص على الفقه في دين الله وتعليم الناس والإحسان للفقراء، وكان مشهور باستغراقه في الصلاة استغراقا بيخرجه بيطلعه عن الدنيا وكأنه مش من أهلها، وكان آية في الصبر والتقوى والرضا بقضاء الله وقدره. واعتكف في حلقات المسجد النبوي بالمدينة والمسجد الحرام بمكة أيام الحج عشان يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة مع نفر من ذوي العلم بالمدينة كانوا حملة المشاعل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربوا في ميادين النظر بأوفر السهام، واتعرفوا في تاريخ الفقه الإسلامي بفقهاء المدينة السبعة، وحسبك أن يكون منهم سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعبيد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر وخارجة بن زيد بن ثابت وعروة بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. وعرف خلفاء بني أمية إخلاص عروة وزهده وابتعاده عن السياسة، وبالتالي فلم يأخذوه بخلاف أخيه عبد الله معهم، وعملوه أحسن معاملة، وكانوا بيستقبلوه أحسن استقبال وبيقبلوا أنه ينصحهم وكمان بيستشيروه في بعض الأمور. ومرض عروة مرض أوجب أنه تتقطع رجل من رجليه، ما خافش ولا ضعف من اللي أصابه في سبيل الله. ولما عرف بالأمر قبله بكل رضا من غير أنه يظهر منه حتى في وقت المفاجأة بالخبر أي تغير، لا في صوته ولا في وشه أو على لسانه، لكن بدا عليه أنه في غاية الرضا بقضاء الله وقدره. يا سلام. ولما جه الطبيب عشان يقطع رجله قال له نسقيك خمرة حتى ما تتألمش، فقال له ما استعنش بحرام الله على ما أرجو من عافيته. قال له طيب نسقيك المرقد نوع من المهدئات. قال ما أحب أن أسلب عضوا من أعضائي وأنا لا أجد ألم ذلك فأحتسبه. قال ودخل عليه قوم أنكرهم فقال ما هؤلاء؟ قالوا عشان يمسكوك، جم جماعة عشان يمسكوه لو مش عاوز أي مهدئ، فلما هيقطعوا له رجله وهيزعق كده وهم فكروا. قالوا مين دول؟ قالوا عشان يمسكوك، لأن الألم يعني ما فيهوش صبر، مش هتقدر تصبر على الألم. قال لهم أرجو أن أكفيكم ذلك من نفسي، واتقطعت كعبه بالسكين حتى لما بلغ العظم واتحط عليها المنشار واتقطعت وهو يهلل ويكبر، وبعدين اتغلاله الزيت من مفارق الحديد واتحسن بيه
وغمي عليه فغشي عليه، وصحي وهو بيمسح العرق عن وشه، ولما شاف الرجل بإيديهم أخدها وقلبها في إيده وقال: أما والذي حملني عليك إنه لا يعلم أني ما مشيت بك إلى حرام، أو قال إلى معصية قط. وكان ده هو كل اللي صدر منه في هذا الموقف العصيب. تصوروا. هذه قوة الإيمان، قوة الإيمان. وكان من قدر الله وحكمته ما يوقفش الأمر بعروة عند هذا الحد، بل شاء ربنا سبحانه وتعالى أنه تظهر عظمة هذا الفقيه الجليل وعمق إيمانه وقوة جلده وتحمله وضرب المثل في الصبر والاحتساب. في الظروف دي نفسها شاءت إرادة ربنا سبحانه وتعالى إنه يوقع أمر محزن تاني يؤدي إلى كارثة تانية. دخل ابنه محمد اسطبل الخيول من دار الخلافة لينهض بفرس له، فصادف خيل هائج مجنون يعترض في عدو مجنون كان سارع، وضرب فيه على وشه وفورا مات الابن. والاب الحزين ما هديش لسه من ألم قطع رجله حتى يتصدم بنعي ابنه الحبيب، ولم يملك غير الدموع فالاستغفار والاسترجاع، وجاب له الوليد بن عبد الملك. جاله الوليد بن عبد الملك، جاب له اللي يواسيه من أرباب النوائب، فاستمع إليه ورفع إيديه للسماء عشان يقول لله في ضراعة: اللهم لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لطالما عافيت، فلك الحمد في الأولى والآخرة. ولم يترك ورده إلا ليلة واحدة، وبعدين استأنفه من الليلة المقبلة، إذ كان يصلي الليل بربع القرآن. بربع القرآن، إنها نقرأ صفحة أو سطرين ثلاثة نكمل بكرة. واللي منعه هيجان الألم إنه يقرأ بعد القطع، بعد ما قطعوا له رجله. ومن الذي يطيقه؟ لكن كان زي ما قلنا لليلة واحدة، مين يقدر يعمل كده وإنه يصل إلى هذه الدرجة من اليقين والإيمان؟ تصوروا، واحد تتقطع رجله يقول له مش عاوز مخدر، مش عاوز أي حاجة، فقط كان يردد كلام الله. وساه كتير من الناس وقدموا له أفضل المواعظ، وكان يستمع إليهم وبيقبل مواعظهم مع إنه أكتر علم منهم وأقوى إيمان، لكنه أدب الإسلام اللي بيأمر بالتواضع وخفض الجناح. وكان من أحسن ما سجله الرواة من ذلك ما ينسب إلى إبراهيم بن محمد بن طلحة، لما قال له: والله يا عروة ما بك حاجة إلى المشي ولا أرب في السعي، وقد تقدمك عضو من أعضائك وابن من أبنائك إلى الجنة. الله أكبر. والكل يتبع البعض إن شاء الله تعالى، وقد أبقى الله لنا من علمك ورأيك ما كنا إليه فقراء،
ومن غيره وعن غيره أغنياء، والله ولي ثوابك والضنين بحسابك. الله الله الله الله. فكان لهذه الكلمات الطيبات وأمثالها وقعها الطيب على عروة بن الزبير الصحابي الجليل إمام الصابرين والمحتسبين في حضارتنا الإسلامية بعد خاتم المرسلين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحبك في الله. هنا كلمات عن يوم الجمعة. يعد يوم الجمعة أحبك في الله من أحب الأيام إلى جميع المسلمين، حيث يعظمون هذا اليوم بالصلاة وقراءة القرآن والدعاء والإكثار من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتقرب من الله تعالى فيه لينالوا الأجر والثواب الكبير. وفي هذا المقال أجمل كلام عن يوم الجمعة: في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعوتهم، سأدعو لقلوب قريبة لقلبي، اللهم ارزقهم ما يريدون وارزق قلوبهم ما يريدون، واجعلهم لك كما تريد، اللهم قدر لهم ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب، آمين. يا من أرجو لهم كل خير وأحبهم في الله لا غير، اللهم أبعد عنهم كل شر وأسعدهم مدى الدهر، ويسر وسهل لهم كل أمر، واغفر لهم ولوالديهم يوم الحشر، وبارك لهم جمعتهم وسائر أيامهم. يوم الجمعة يوم البركة والإيمان، يوم تستجاب فيه الدعوات، وفيه نور نستزيد به لأسبوع قادم. عيد المسلمين كل أسبوع يوم مبارك يجتمع فيه المسلمون بأجمل ثيابهم في صلاة جماعية هي واجبة عليهم، وتجتمع العائلة كلها بعيدا عن مشاغلها. نعم، إنه العيد الأسبوعي. ليلة الخميس ترفع الأعمال إلى الله، ويوم الجمعة ترفع الدعوات الصادقة إلى الله، فاجعلوا لكم ولأحبابكم نصيب من تلك الدعوات. نور الله لكم بكل آية من سورة الكهف طريقا كانت قد أغلقته أقطار الحياة، وجعل بكل حرف تقرؤوه زادا إيمانيا لكم لأسبوع قادم وذا أثر عميق في النفس بعيد المدى. هل تأملتم يوم الجمعة حق التأمل؟ يستيقظ المسلمون صباحا، يأخذ كل واحد فيهم غسلة، فالغسل فيه سنة، ثم ينطلقون للمسجد، يقرؤون سورة الكهف وينتظرون صلاة الجمعة، يخطب فيهم الشيخ يعظهم ويذكرهم بالله ويزودهم بزاد إيماني لأسبوع قادم، بل ويزيد يوضح لهم الحدود ويذكرهم بالجنة والآمال إليها، ويحرضهم على عمل الخير والمعاملة الصالحة. تنتهي الصلاة ويصافح المسلمون بعضهم البعض في اليوم الذي يجتمعون فيه جميعا بعد أن أشغلتهم الحياة بأعمالهم، ينصرفون لبيوتهم ويلتقون بالعائلة كاملة على مائدة تجمعهم بالخير وعلى الخير، يتناقشون في أمورهم. إنه يوم بالأسبوع كله بركة ونور وسعادة. الجمعة محطة إيمانية رائعة، لا تجعلوها تفوتكم بلا تغيير في ذاتكم. جعله الله يوما مميزا من فوق سبع سماوات، فاجعلوه مميزا لكم ولمن حولكم. إنه يوم الجمعة تجتمع فيه الخيرات والدعوات. اللهم يا الله، كما باركت في يوم الجمعة، اجمع شتات نفسي إلي وقربني إليك، واجمع سوء نفسي عني اخذفها بعيدا، كي ألقاك نقيا مغفور الذنب، واجعل الكفارة بين الجمعتين نصيب في محو ذنوبي.

كل جمعة وقلوبنا بحب الله أنقى، وكل جمعة وروحنا بذكر الله أبقى، وكل جمعة وصفحات أيامنا بحب الخير ترقى، وكل جمعة وعلاقتنا بأحبائنا بماء المودة تسقى. اللهم اجعلنا نمشي في روضك وندرج على حبك، ونحيا على ذكرك، ونستقيم على قرآنك، ونموت على شهادتك. اللهم بارك لنا ولوالدينا في جمعتك، وارحمنا يا أرحم الراحمين برحمتك. جمعة مباركة. بارك الله لكم الجمعة وطيب السمعة، وأغدق عليكم النعمة، وأصلح لكم الباطنة، وهداكم طريق الجنة، وشفعكم برسول الأمة، فصلوا وسلموا على شفيع الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجمعة مباركة بإذن الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. قصص عن السلف وبر الوالدين. لقد طبق السلف رضي الله عنهم أعظم صور البر والإحسان. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان إذا دخل البيت قال لأمه: رحمك الله كما ربيتني صغيرة. فتقول أمه: وأنت رحمك الله كما برتني كبيرة. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أحضر ماء لوالدته فجاء وقد نامت، فبقي واقف بجانبها حتى استيقظت، ثم أعطاها الماء. أي بر هذا؟ خاف أن يذهب وتستيقظ ولم تجد الماء، وخاف أن ينام فتستيقظ ولا تجد الماء، فبقي قائما حتى استيقظت. وهذا ابن عون أحد التابعين، نادته أمه فرفع صوته فندم على ما فعل، على هذا الفعل، وأعتق رقبتين. كان ابن سيرين إذا كلم أمه كأنه يتضرع، وإذا دخلت أمه يتغير وجهه. كان الحسن البصري لا يأكل من الصحن الواحد مع أمه، يخاف أن تسبق يده إلى شيء وأمه تتمنى هذا الشيء. الله أكبر. حياة ابن شريح أحد التابعين، كان يدرس في المسجد، وكانت تأتيه أمه فتقول له: قم فعل في الدجاج، فيقوم ويترك التعليم برا بوالدته، ولم يعاتبها ولم يقل لها: أنا في درس، أنا في محاضرة، أنا في مجلس ذكر. أما سمعتم بخبر أويس القرني؟ هذا الرجل هو الرجل الوحيد الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من التابعين، وحديثه في صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: يأتيكم أويس بن عامر من اليمن، كان به برص فدعا الله أذهب الله عنه هذا المرض. كان له أم كان له، أم هو بها بر؟ يا عمر، إذا رأيته فليستغفر لك، فمره يستغفر لك. وفي لفظ آخر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أويس القرني: لو أقسم على الله لأبره. لماذا أويس حصل على هذه المنزلة؟ قال العلماء: لأنه كان بارا بوالدته. المهم، جاء يوم من الأيام ودخل الحج، فكان عمر رضي الله عنه حريص على أن يقابل هذا الرجل أويس. فجاء وفد من اليمن، فقال عمر رضي الله عنه: أفيكم أويس بن عامر؟ فجاء أويس رجل متواضع من عامة الناس، قال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فدعوت الله فأذهبه؟ قال: نعم. قال: استغفر لي. قال: يا عمر، أنت خليفة المسلمين؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكر قصته. فأويس استغفر له، فلما انتشر الخبر أمام الناس اختفى عنهم وذهب، حتى لا يصيبه العجب أو الثناء فيحبط عمله عند الله عز وجل.
ما نال هذه المنزلة أويس بن عامر أنه لو أقسم على الله لأبره إلا ببره بوالدته رحمه الله. قال البخاري رحمه الله في كتابه الأدب باب من بر والديه أجاب الله دعاءه، وذكر البخاري رحمه الله وروى حديث الثلاثة أصحاب الغار الذين دخلوا في الغار من بني إسرائيل فانطبقت عليهم الصخرة، فكل واحد منهم دعا الله بعمل، فواحد منهم قال: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران. كان هذا الرجل له والدين كبيرين، وكان يذهب يأتي بلبن لهم، فيوم من الأيام جاء بلبن وقد نام والداه، فلما وصل إليهما فإذا بهم نائمين، انتظر قائما حتى استيقظا وشربا من اللبن، وكره أن يشرب أبناءه من اللبن قبل والديه، فدعا الله وقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك، يعني هذا العمل هذا البر بوالدتي ووالدي ابتغاء وجهك، ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. أخي في الله، كم دعاء دعوت الله فلم يستجب لك؟ لماذا لم يستجب لك؟ لعلك عاق بوالديك، لعلك عاق لوالديك، لعلك بخلت على والديك بدولارين ولا 10 دولارات ولا 50 ولا 500 دولار، لعلك رفعت صوتك يوم من الأيام، فالله عز وجل لم يجب لك ولن يستجب لك. ومن أخبار السلف مع بر الوالدين أن ابن عمر رضي الله عنهما لقي رجل أعرابي في الطريق إلى مكة فحمله وأعطاه عمامته، فقالوا له: يا ابن عمر، هذا رجل أعرابي، لو أعطيته شيء عادي أي شيء لقبله. فقال ابن عمر: إنه كان صديق لعمر، يعني كان صديق لوالدي عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وكان ابن المنكدر من التابعين يضع خده على الأرض ويقول لأمه: قومي ضعي قدمك على خدي. أين هذا من الذي يرفع الصوت؟ أين هذا من الذي يضرب والديه؟ وهذا الإمام الذهبي رحمه الله وأحد العلماء يقال له قندار لم يرحل في طلب العلم برا بأمهاتهم، يعني ما خرج من مدينته التي هو فيها لأن والدته قالت لا تخرج، فبقي يطلب العلم في هذه المدينة حتى ماتت، ثم سافر. قال: أردت الخروج للعلم فرفضت أمي فأطعتها، فبورك لي في ذلك. طاعة الوالدين أحبابي، طاعة الوالدين. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقلنا: ولا تقل لهما أف. هالكلمة الأف الصغيرة اوعى تقولها لأمك ولا لأبوك، بيحبط عملك. وكان بعض التابعين لا يسكن في بيت أمه وهي تحته إجلالا لها، يعني ما يكون في الدور الثاني وهي في الدور الأرضي، يعني أدب عالي أن يكون هو فوق وهي تحت، وهذا قمة البر. أحبتي في الله، يمكن نستغرب مثل هذه الأمور، ولكن هكذا يصنع أولياء الله عز وجل.
بر الوالدين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل استأذنه في الجهاد: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه البخاري. بعض الشباب بيسمعوا زي الأحاديث دي ولا يستجيبون لها. ففيهما فجاهد، يعني بأمك وأبوك جاهد، انتبه عليهم، اسمع كلامهم، اطاع عليهم. ايه بتفهم يا اخي الشاب اختي المرأة المؤمنة لما بنسمع مثل هذا الحديث: ففيه ما جاهد؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحبك في الله، رح نقلكم بعض الأمثال العربية. عنا أمثال كتير، يعني شو مش بس أمثال عربية، عنا أمثال أرمنية، أمثال إسبانية، أفريقية، ألبانية، ألمانية، أمريكا، من جميع دول العالم عنا أمثال. حنبدأ بالأمثال العربية. المثل بيقول هلك من تبع هواه. يا سلام، مظبوط مظبوط. عين الهوى لا تصدق رب طلب جر إلى حرب. من طلب أخا بلا عيب بقي بلا أخ. عيني. والطمع ضر ما نفع. النقد صابون القلوب. بيقولوا يبني قصرا ويهدم مصرا. إذا ضربت فأوجع فإن الملامة واحدة. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما احتاج إليه. من لم يكن ذئبا أكلته الذئاب. نحن نقول إن لم تكن ذئب أكلتك الذئاب كمان. رب سكوت أبلغ من كلام. كل ما هو آت قريب. حافظ على الصديق ولو في الحريق. الصدق عز والباطل ذل. من لا يكرم نفسه لا يكرم. لا تلد الفأرة إلا فأرة. شو بدها تولد حصان؟ من جعل نفسه عظمة أكلته الكلاب. ومن صبر ظفر. والحرب

كبركة. الفتنة ينبوع الأحزان، لا تؤخر عمل اليوم لغد، وكثرة الضحك تذهب الهيبة. خالف هواك ترشد، ويقولون بيتي أستر لعورتي. الولد ثمرة الفؤاد، لكل شمس مغرب، وسيرة المرء تنبئ عن سريرته. معاتبة الإخوان خير من فقدهم. الظلم مرتعه وخيم، وأعذر من أنذر. الخطأ زاد العجول، من أشبه أباه فما ظلم. رب أخ لم تلده أمك. الرفيق قبل الطريق. الحليم عطية الجهول. لا تأمن الأحمق وبيده سيف. الأعمال بخواتمها. عش ترى ما لم ترى، عش راجيا ترى عجبا. السعيد من وعظ بغيره، عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. كل إناء ينضح بما فيه، سيد القوم قادمهم. أدب المرء خير من ذهبه، وآفة الجود الإسراف. بيقولوا الإنسان بالتفكير والله بالتدبير. السر أمانة، يوم كلهم بيفشوا الأسرار، ما حدا عنده سر. البعد جفاء، رب بعيد أنفع من قريب. السلامة غنيمة، ألزم السكوت فإن فيه سلامة. بيقولوا السكوت من ذهب، الكلام من فضة والسكوت من ذهب كمان. حلو هالمثل، من يمتطي جمل جاره لا يصل إلى داره. ومن سلمت سريرته سلمت علانيته.
حبك الشيء يعمي ويصم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله،

أحب شيء إلى الإنسان ما منع. هل عندما تقع البقرة يكثر السالخون أو الدبيحة نحن منقول؟ السكوت أخو الرضا، الحر حر وإن مسه الضر. الفم المطبق لا يدخله الذباب، من سعى رعى، بعت جاري ولم أبع داري. ويقولون الجار ثم الدار.

قوام السعادة في الفضيلة. رب رمية من غير رام. وهذا المثل معروف، بنقول دايما اتق شر من أحسنت إليه. رب أمنية جلبت منية. وإن الطيور على أشكالها تقع، ما حك جلدك مثل ظفرك. تمام الربيع الصيف، بالسخاء تستر العيوب، وتجري الرياح بما لا تشتهي السفن. الدال على الخير كفاعله. زلة الرأي تنسي زلة القدم، وعند الشدائد تعرف الإخوان. الصدق عز والكذب خضوع، عدو الرجل حمقه وصديقه عقله. الظلم مرتعه وخيم،

لا تعلم اليتيم البكاء. من يزرع الشوك لا يحصد به العنب. الغضب غول الحلم. وخير الأمور أوساطها. اليسير يجني الكثير. أسوأ القول الإفراط. ولكل مقام مقال. طعن اللسان كوخز السنان. عسرة القدم أسلم من عسرة اللسان. الشبعان يفت للجائع فتا بطيئا.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعطى كفار قريش الشاعر حسان بن ثابت مبلغ من المال، وده إمتى؟ قبل إسلامه، ليهجو النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف حسان على ربوة ينتظر مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم لينظر إلى صفة من صفاته فيهجوه بها. ومر الحبيب المصطفى، فلما رآه حسان رجع إلى قريش فرد لهم المال وقال: هذا مالكم، ليس لي فيه حاجة، وأما هذا الذي أردتم أن أهجوه، اللهم إني أشهدك أني أشهد أنه رسول الله. فقالوا: ما دهاك؟ ما لهذا أرسلناك؟ فأجابهم بهذا الشعر: لما رأيت أنواره سطعت، وضعت من خيفتي كفي على بصري، خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أنظره إلا على قدري، روح من النور في جسم من القمر، كحلية نسجت من الأنجم الزهري. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. يا رب، لم نتشرف برفقته في الدنيا، اللهم شرفنا برفقته في الجنة. اللهم آمين يا رب العالمين.

0: قصة عجبتني، قصة الرجل اليهودي والصلاة على النبي
1: صلى الله عليه وسلم.
0: كان هناك رجل مسلم صالح، وكان عنده صديق يهودي، وكانت علاقتهم كويسة، بيتبادلوا الزيارات العائلية، وكان الراجل المسلم عنده عادة الصلاة على النبي قبل ما يبتدي بأي شيء، ونيته قضاء حاجة وتيسير أموره، بيصلي على النبي، لدرجة أشعلت غضب اليهودي، وفكر بحيلة حتى يجعل المسلم يسيب عادته. وجه الراجل اليهودي للمسلم وأخبره بسفره مكان بعيد، وبيرغب أنه يسيب الخاتم بتاعه. وافق المسلم أنه قاله يحط الخاتم عنده أمانة. وافق المسلم، ترك اليهودي الخاتم بتاعه صباح اليوم الثاني لبيت صديقه عشان ياخد الخاتم، ورمى الخاتم في النهر.

مهم أخذ الخاتم بتاعه اليهودي من بيت يعني راح مثل حرامي، أخذ الخاتم ورماه في النهر، وبعد يومين رجع اليهودي للمسلم وطلب أنه يرد الخاتم، طالب بالخاتم بتاعه. قال له المسلم أنه كان في رحلة صيد وربنا رزقه بسمكة كبيرة وعليه أنه ينتظر حتى يشاركوا أكلها. وافق اليهودي وقرر اتهامه بسرقة ختمه حتى لا يردد الصلاة على النبي. لكن صدمت زوجة المسلم بشيء غريب، انه ايه كان خاتم سمين في بطن السمكة. اخذ الرجل الخاتم وعرف انه خاتم صديق اليهودي وتعجب من وجوده في بطن السمكة. دخل الغرفة بدور عن الخاتم ملقاهوش. ساعتها طالبوا اليهودي بالخاتم بتاعه، قام المسلم وادى الخاتم لليهودي. اندهش اليهودي وسأله ازاي لقيت الخاتم ده. فقال له ببركة الصلاة على النبي. يا سلام. وكان في بطن السمكة اللي استطها اليوم. فسرد اليهودي خطته، وساعتها تأكد المسلم من أثر الصلاة على النبي الكريم. وفي نفس اللحظة خرج الراجل اليهودي ساجدا وردد الشهادتين والصلاة على النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. يا سلام. نيجي للتبسم. بعنوان تبسمك في وجه أخيك صدقة. سبحان الله، بمجرد أن يبتسم واحد مننا في وجه أخيه فهو بيكون بذلك التصدق بمبلغ من المال من غير ما يدفع حاجة. هو أسلوب نبوي كريم لمن لا يملك المال. بل البيان النبوي حدد لنا انه التبسم يجب انه يكون في الوش، يعني انك تبتسم وانت بتبص لوش اخوك، وده قمة التأثير. وبأكد العلماء حديثا ان الابتسامة لازم تكون من نوع خاص. وجدوا بالفعل انه الطريقة المثلى هي انك تبتسم وانت بتبص للشخص اللي بتكلمه، فده راح يعطيه شعور سريع بالاطمئنان، وممكن تكون الابتسامة دي مصدر رزق بالنسبة ليك. الحديث الشريف بيتفوق على العلم البشري، لان العلماء بينصحوك بالابتسامة من اجل مصلحة دنيوية، ممكن تكون من اجل الشهرة او المال. لكن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حدد لنا هدف أعظم بكتير، هو التقرب من الله تعالى بالابتسامة دي، ولذلك سماها صدقة. الابتسامة صدقة، فدي صدقة ما بتكلفكش دينار ولا درهم، وكنز لو عرفت إزاي تستخدم لأسرت القلوب ولفتحت النفوس، بعدين سكبت من دواء الدعوة الراشدة والإيمان ما غيرت به وجه الكون. الابتسامة زي السحر، بتبث الأمل في النفس وبتشيل الوحشة من جواها، وبترسم السعادة من جديد وبتحيي روح القلب. وليه ما نرسمهاش دايما على شفايفنا عشان نجتاز اللي بيعوقنا وبيعصر طريقنا؟ نيجي لفن الابتسامة. الابتسامة هي المفتاح الأول لكل القلوب المقفولة. الابتسامة إشراقة روح وإطلالة نفس وصورة قلب. الابتسامة بلسم الألم ودواء الحزن. الابتسامة أقصر طريق للقلوب وأقرب باب للنفوس.
اجعل الابتسامة رسولك لقلوب التانيين، هي مفتاح النفوس وبتجلب الراحة والهدوء للمبتسم نفسه، وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة. ثانيا، لما بتشعر إن الأذان، إن الودان أغلقت اتقفلت قدامك وتعطل استقبال رسالتك، وعطر الجو بطرفة يتلوها ابتسامة. ثالثا، حذار من الابتسامة الساخرة أو الباردة، هي بتحول بين التانيين وبين الثقة فيك. حاول التعرف على ما في نفس التانيين من خلال رصد ابتسامته وملاحظة جبينه وحركات عينيه. حاول انك تعود نفسك على انه تكون ابتسامتك وسيلة لإبلاغ رسالتك زي ما انت عاوز، وإن كانت مشاعرك خلاف ذلك. ثالثا، عود نفسك على الاستمتاع بالطرائف المضحكة لتتعود على الضحك أحيانا. وهنا بعض الأقوال في التبسم. قال أبو حاتم بن حبان رحمه الله: البشاشة إدام العلماء وسجية الحكماء، لأن البشر يطفئ نار المعندة وبيحرق هيجان المباغضة، وفيه تحصين من الباغي ومنجاة من الساعي. ومن بشى للناس وجها لم يكن عندهم بدون بأقل الباذل لهم ما يملك. لا يجب على العاقل إذا رزق السلوك في ميدان طاعة من الطاعات، إذا رأى من أسر في سلوك قصده، أن يعبس عليه بعمله ووجهه، بل يظهر البشر والبشاشة له. فلعله في سابق علم الله أنه يرجع إلى صحة الأوبة، إلى قصده، مع ما يجب عليه من الحمد لله والشكر له على ما وفقه لخدمته وحرم غيره زيه. عن عروة بن زبير قال: أخبرت أنه مكتوب في الحكمة: يا بني، ليكن وجهك بسطا ولتكن كلمتك طيبة، تكن أحب إلى الناس من أن تعطيهم العطاء.

لماذا نبتسم؟ نبتسم لنسعد نفسنا ومن اللي حوالينا. نبتسم لنتغلب على تيار الضغوط اليومية اللي جلبت الكثير من الأمراض كالسكري والضغط والتوتر والقلق والأزمات. نبتسم لنزيد رصيدنا من الحسنات، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وكأنما يريد صلى الله عليه وسلم أن يدربنا على الابتسامة لتكون سجية لنا، فكلما ابتسمت أهديت إليك صدقة. فهل تزيد رصيدك من الصدقات؟ نبتسم محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسيا به، فقد كان صلى الله عليه وسلم دائم البشر، طلق المحية، البشاشة تعلو وجهه والابتسامة لا تكاد تفارقه. فعن عبد الله بن الحارث بن جيز قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وصححه الألباني. لمن نبتسم؟ نبتسم لأنفسنا، فمن حقها علينا أنه نبتسم ليها ونسعدها وندخل السرور عليها بالابتسامة. فكم تحطمت على بريق الابتسامة من الحواجز الوهمية اللي نسجها الشيطان وبددت تلك الابتسامة جبال المشاكل اللي هي أشبه ما تكون بجبال ثلجية ما إن تلقيها حرارة الابتسامة إلا وسارعت بالانصهار والذوبان. جرب سحر الابتسامة لما تتعرض لبعض المشاكل العائلية لترى أثر الابتسامة في ذلك. الابتسامة بتذوب الجليد وبتنشر الارتياح، بتبلسم الجراح. هي مفتاح العلاقات الإنسانية الصافية. مين اللي قال الكلام ده؟ فولتير. الابتسامة طريقك الأقصر إلى قلوب التانيين. حكمة تايلاندية. أن تشق طريقا بالابتسامة خير من أن تشقه بالسيف. شكسبير. يا سلام، ابتسموا مش هتكلفكم أي شيء الابتسامة. يا سلام يا سلام على الابتسامة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، رح نتكلم عن السعادة وصفات السعادة وإزاي بتكون سعيد. كتير من الشباب من الناس بيسألوا إزاي نقدر نلاقي السعادة، عاوزين السعادة. وهي عبارة عن أربع أمور. أيوة، السعادة لو طبقتها لقيت السعادة، لقيت سعادة وراحة عجيبة بإذن الله تعالى. لكن بشرط إنك تقوم بتطبيقها كلها. هنقول لكم الوصفة الأولى. الوصفة هي أولاً إنك تذكر ربنا، ذكر الله. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أخي اللي طالب السعادة، إخواننا أنتوا اللي طالبين السعادة، احرصوا على ذكر الله تعالى. حافظوا على أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، أذكار الدخول والخروج، البيت، المسجد، الخلاء. قراية جزء واحد من كتاب الله يوميا، جزء واحد، جزء واحد يا أخوانا بياخد معانا 20-25 دقيقة، نص ساعة، كتير على ربنا. جزء كل يوم لو ابتديتوا تقروا كل يوم جزء، انتوا صدقوني مش هتسيبوا القرآن أبدا. راح تقروا كل يوم جزء وأكتر. وانصحكم بكتاب حسن المسلم، واعلم إن الذكر بيحرسك بإذن الله من الشيطان والسحر والحسد والعين ومن الشر كله. ثانيا، التوبة إلى الله من إيه؟ من المعاصي، لأن المعاصي هي أكبر سبب للهموم والغموم وكل المشاكل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. صدق الله العظيم. إذا كنت من المؤثرين في الصلاة حافظ عليها، وإذا كنت من المدخنين استبدل الدخان يا أخي بالسواك، استبدله من الريحة النتنة الدخان والعياذ بالله. وإذا كنت من اللي بيسمعوا الأغاني هشك بشك مثلا، استبدلها بالأناشيد والابتهالات الإسلامية. إذا كان عندك صور وأفلام إباحية، اتلفها لله. قال جل شأنه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سيب المعاصي لله ومن أجل الله، واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نمرة ثلاثة، المحافظة على الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم يقول لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال. حافظوا على الفرائض، الصلوات الخمسة في أوقاتها، السنن، الرواتب. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. الوتر ولو بركعة قبل النوم، ركعتين الضحى وقتها واسع، من بعد شروق الشمس بربع ساعة لقبل أذان الظهر بربع ساعة. رابعا الدعاء. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صدق الله العظيم. الدعاء، أيوة الدعاء يا حبابي، وخاصة في الثلث الأخير من الليل. وأخيرا افتكر أن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ويقدر أنه يسعدك بكلمة كن فيكون. ربنا يسعدكم ويسعدنا ويسعد كل المسلمين، ويهدينا ويهديهم ويهدي كل المسلمين إلى الخير والمحبة والسلام.
1: دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، نهر يسقي دنيا.
2: وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترة الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم الأسبوع القادم الاثنين إذا كان في العمر بقية إن شاء الله. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا بإذن الله، وجمعة مباركة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صمتا واسمع شكوانا.
1: يا أيها العالم يا أيها العالم يا أيها العالم
0: صمتا واسمع شكوانا.